انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صبري كل يصبر ويقول
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1

سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. البرنامج اللي جاي اصحى بأنرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: طيب يا صباح الفل والجمال على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1، حلقة جديدة من اصحاب انرجي بتبدأ معاكم دلوقتي حالا. صباح الفل عليكم طبعا. البرنامج كل يوم مع القمر والسهر الاوريجينال، صاحبة الصوت الذهبي والكاريزما اللي ما فيش زيها، طبعا بينو الإذاعة وطمطم الإذاعة، جيكوب الوردي الإذاعة وبوريتو الإذاعة، وهي طبعا كمان ملكة البايسبس والترايسبس سابقا وملكة الماما سبس وهاتي فلوس سبس، سارة المنذر. لما هي تيجي بقى تبقى تحييني التحية بتاعتها، علشان ايه؟ هي متأخرة لان الدنيا النهاردة زحمة بزيادة بقى، وفي حوادث في الطرق وفي مشاكل في الطرق هنقول لكم عليها خلال الحلقة اكيد، لكن يعني الحمد لله انا وصلت، والحمد لله سارة المنذر هتوصل كمان شوية صغيرة جدا. فصباح الفل عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اخباركم ايه من امبارح للنهاردة؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا صحتكم كويسة، يا رب تكونوا صحيين كده كلكم طاقة وحيوية ونشاط عشان نبدأ يوم جديد مع بعض في اصحاب انرجي على انرجي 92.1. يلا بقى ابدأوا كده وابعتوا لنا الرسائل اللي انتوا عايزين تبعتوها على رقم الرسائل 92100. واول واحدة بعتت لنا SMS النهاردة كانت هايدي بتقول لنا جود مورنينج، نزلت العيال واوف تو ورك، ممكن نشغل فيروز او اي حاجة الباستيل، wishing you all a great day. صباح الفل عليك يا هايدي، ويومك انت كمان جميل جدا جدا جدا، وان شاء الله ما يكونش فيه اي مشاكل خالص. طيب للناس اللي موجودين دلوقتي بقى في الطرق والشوارع، لو في زحمه، لو في سبب لزحمه معينه كمان قدامكم، ابعتوا لي قولوا لي على 9210، لان انا وانا جاي النهارده كان في مشكله عند طريق الواحات ناحيه مدينه الانتاج الاعلامي، اللي جاي مش اللي جاي من اي ناحيه، مش عارف اسمها ايه، اللي يعني مش اللي جاي من المعادي، الناحيه التانية، تمام، اكنك راجع على المعادي طريق الواحات، قدام البوابه بتاعت مدينه الانتاج على طول في الطريق البطيء، في حادثه في الطريق البطيء فموقفه كل اللي قبلها، يعني بعد ما الناس بتاخد اللفه وبتنزل الكوبري اللي هو الحلزونه ده، لا مش حلزونه، الكوبري اللي هو اليوتيرن، وبتنزل عشان اكنها داخله على مدينه الانتاج، لما مدينه الانتاج تبقى على ايدك اليمين، في حادثه بقى في الطريق البطيء ده، فموقفه الدنيا هناك حبتين ثلاثه برضو قبل دخلت مدينه الانتاج على طول. يعني الطريق النهارده كان كله لز في الحلاوه، وماشي قلت هوصل بدري، هوصل في الميعاد الحمد لله، وصلت بقى قبل مدينه الانتاج، قبل ما اخش البوابه على طول لقيت في حادثه بقى. فاللي هو انت مش هتوصل بدري، انت مش هتوصل بدري. فالحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء. صباح الفل عليكم. قولوا لنا بقى، ساره بتقول لنا هي دلوقتي حالا في الزحمه اللي انا بتكلم عنها، اللي هي طريق البطيء قبل دخلت مدينه الانتاج على طول. توصلي بالسلامه يا ساره ان شاء الله، وانتوا كمان توصلوا بالسلامه المشاوير اللي انتوا رايحينها او اشغالكم او جامعاتكم او مدارسكم. انزلوا بدري شويه يا جماعه لو عايزين تلحقوا ميعادكم، لو عندكم ميعاد مهم لازم توصلوه في الميعاد، يعني انزلوا بدري شويتين ثلاثه بقى، مش بدري شويه، شويتين ثلاثه عشان توصلوا في الميعاد. بس صدقوني انا حاولت النهارده ونزلت بدري وقلت هوصل بدري، لكن برضو ما وصلتش بدري. الحمد لله على كل شيء. صباح الفل عليكم. 92100 ده رقم الاس ام اس. يلا بينا نبدا يومنا بدايه حلوه كده مع حمزه نمره، شمس وهوا.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ 4 مساء على انرجي 92.1.

0: هتفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
4: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
3: مع باسم كمين
4: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية اليس الترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا.

0: معاكم مزيكة المزيكة اللي احنا بنتكلم عليها دايما علشان تفهموا كده احنا الجو ماشي ازاي يعني من اول اليوم. صباح الفل ده مبدئيا. عاملين ايه يا جماعة؟ ده تاني حاجة. تالت حاجة وحشتوني قوي من امبارح للنهاردة. رابع حاجة، هو في حاجة في الزحمة؟ هو في ما
1: انا زهقت من كل يوم الصبح بنتكلم عن الزحمة بجد، وكل يوم في حاجة مختلفة عن اليوم اللي قبله. يعني ايام يبقى فيه زحمة غير مبررة، ايام يبقى فيه حادثه على مدخل مدينه الانتاج الاعلامي.
0: لا هي دي بالنسبه لي كانت ويرد قوي بجد.
1: لا مضحكه بجد. انا كنت انا مش عارف اعيط ولا اضحك.
0: يعني بص، كل تاخيره وفيها خيره يا باسم، وانا بجد زي ما انت قلت كده انا زهقت فعلا من الكلام على الزحمه كل يوم، فعايزين نتعايش خلاص. يعني نتعايش ان هو ده بقى ايه النظام الفتره دي. معرفش امتى هيظبط، ممكن في الشتاء يبتدي يظبط شويه، مش عارف يعني ما لما الجو يبرد يعني اكتر. امين.
1: مش عارف.
0: بس يعني خير ان شاء الله.
1: خير. طب صباح الفل، عامله ايه؟ كويسه
0: يعني؟ اقول الحمد لله، حاسه بس ان مناخيري مسدوده شويه.
1: لا لا، بقول لك ايه، ارحميني بقى.
0: لا
1: اوعي تعي بقى، واوعي تعييني بقى، تعديني بقى.
0: يعني هحاول ان انا بس تقريبا انا محتاجه نف بس.
1: طب الحمد لله. اوكي اوكي، لو كده اوكي. طيب صباح الفل عليكم مره كمان. نطلع بقى على رقم الاس ام اس ونشوف احلى مستمعين بيقولوا لنا ايه. صباح الفل عليكم يا بسوم، وعاوزه اغنيه خلتني اخاف لشيرين عبد الوهاب. دكتور ساره، الاغنيه دي تقريبا مش موجوده عندنا.
0: ليه ده؟ لا عندنا.
1: عندنا
0: سنة. دي ما تحاسبنيش صح؟ ما تحاسبنيش.
1: اصلا دورت على نفس اللي هي كاتباها بالظبط، خلتني اخاف كدا. ما لقيتش، ما فيش اغنيه لشيرين اسمها خلتني اخاف.
0: هي ما تحاسبنيش تقريبا.
1: يا جماعه ابعتوا اسامي الاغاني صح. صباح الخير يا حلوين يا اجمل مذيعين في الراديو. كان عندنا تمرين سباحه الفجر، بتعرفوا تعملوها ازاي دي؟ خلصناها ورحنا المدرسه الحمد لله، بس الدنيا زحمه جدا في اسكندريه. دي رضوى مرسي.
0: صباح الفل عليك يا رضوى، وبجد يعني ربنا يكرمك يا رب على اللي انت بتعمليه. انت بتصحي من امتى بقى تودي العيال؟
1: 4 الفجر اكيد. يعني
0: ده يعني امتى بقى الحوار ده؟
1: انا عندي بس سؤال اهم، لو بيصحوا 4 ونص الفجر بيناموا امتى؟ انتوا بتناموا امتى يا جماعه؟
0: ده سؤال مهم برضه. صباح الفل عليكم ابراهيم المنصوره. صباح الفل عليك يا ابراهيم، عايزه ورد يا ابراهيم. محمد ميزو بيصبح عليك يا باسم كميل وساره المنذر. انا لسه ما نزلتش الشغل وعايز اسمع اغنيه تامر عاشور احساسي بيك. طيب احساس وحش قوي ان الناس
1: بتتاخر يا ساره، ما تبصيلي عشان تشوفي اللي انا بتاخر.
0: احساس وحش قوي لما الناس بتتاخر عن شغلها تستخبى من المدير وانت مصر
1: مصر كلها
0: بتعرف. شفت بقى،
1: ما تفكرناش يا نهى لو سمحتي.
0: بصي، في بروز وكونز بقى للشغلانه دي. يعني انت لو اتاخرت مثلا 10 دقايق ولا حاجه على الهواء،
1: مفقوس يا ولدي،
0: بتعرف انك متاخر فعلا. يعني مش بس ايه تخش الحمام تعمل نفسك مثلا كنت مزنوق من ساعه ما جيت او حاجه.
1: لا مفيش،
0: انا في الحمام من الصبح يا فندم والله. لا ده ما عندناش بقى الاوبشن ده.
1: ايه رايكم نسمع توليت ما تيجي عدي عليكي؟ ماشي، دي رضوى مرسي.
0: تمام، كل حاجه بعتشين. دكتور مصطفى السوداني، صباح الفل يا باسم، انا واياد بنصبح عليك. لو عايز توصل بدري تنزل من بيتك الفجر عشان الزحمه قل واجب. عايزين نسمع بقى عسيلي عامله فيها من ايجيبت.
1: بص هقول لك حاجه، يعني انا بحب شغلي كل حاجه، بس is it worth اللي انا انزل من بيتي الفجر عشان اوصل هنا قبل الساعة 8؟ لا.
0: is it worth it?
1: No.
0: let me work it.
1: No.
0: طيب يا جماعة احنا لسه يعني بنقول يا هادي وبنرش المية طبعا.
1: وفي حد عايز يسمع نانو، ليه ما قريتيهاش؟ صباح الخير يا سارة ويا بسمة. يا بسمة،
0: عرفت ليه بقى ما قريتهاش؟
1: ده صوت بسمة؟ حرام عليك يا شيخ.
0: طيب خلينا نروح نسمع.
1: اكيد غلطة مطبعية. اكيد اكيد اكيد.

0: طب يا جماعة، درجات الحرارة ما فيهاش جديد النهاردة، لأن هي زي امبارح درجات الحرارة منخفضة شوية الحمد لله، في انخفاض في درجات الحرارة ونزلت والجو بدأ يتحسن سنة سنة، فيعني الجو هيبقى لطيف. الصبح أوقات بيبقى حر شوية، لكن بالليل الجو بيبقى فيه لسعة سقعة بسيطة أو الجو بيبقى حلو تش فريش كده والدنيا تمام. بس
1: الحمد لله دي أهم حاجة. طيب يعني ده بالنسبة لدرجات الهراريز النهاردة أو يوم الأربعة 30 سبتمبر أو سبتمبر
0: سبتمبر سبتمبر. إيه ده النهاردة آخر يوم في الشهر؟
1: هو مش 31؟
0: نو
1: أو بجد؟
0: بكرة يوم واحد.
1: أوكي طب يعني يا رب خير.
0: يا رب نقبط. يا رب كل الناس تقبط.
1: يا رب يا مسهل بقى. طيب بنقول فازوريز كل يوم الصبح طبعا علشان نصحصح خلايا مخنا المنهارة والمدمرة ونروح الشغل مفرفشين ومنعنشين وعاملين أي مجهود ذهني ضئيل مثل حل هذه الفازوريز.
0: أهي طمطم طلعت أهي. طمطم طلعت أهي.
1: مين كان بيقول طمطم؟
0: يعني
1: مين قال طمطم؟
0: انا على طول مسميكي طمطم.
1: يعني
0: طمطم الاذاعه.
1: ايوه صح.
0: نو
1: طيب ففزورة النهارده يا جماعه عديمه المنطق.
0: انت هتقول انهي واحده اللي موجوده في الفولدر؟
1: لا
0: انت واحده من دماغك.
1: ايوه
0: حلو، عشان في واحده في الفولدر خليها لي بكره ما دام انا طالع لبكره لوحدي.
1: مش جماعه
0: نعم،
1: فكروا برا صندوق اوت اوف ذا بوكس.
0: برا صندوق ولا برا المجره؟
1: لا يعني
0: ما في ليفلز، في برا الصندوق، برا الأوضة، برا البيلدينج، وبرا المجرة.
1: لا ممكن نعملها برا البيلدينج.
0: برا البيلدينج
1: برا المبنى.
0: ماشي
1: النهاردة برا المبنى.
0: فكر طيب. برا المبنى.
1: فزورة النهاردة بتقول ليه الباب دايما واقف؟
0: هو انت بتهزري؟
1: ايه
0: انت بتهزري؟
1: ايه
0: ماشي، اصلا قريبة قوي من الفزورة اللي كانت موجوده. ماشي ليه الباب دايما واقف؟ مش عارف.
1: ماشي، اللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الاسماس 92120. إجابة سهلة، إجابة بسيطة، إجابة بنفكرك بيها علشان تصحصح وتفرفش وتنعنش.
0: الفزورة هي اللي بنفكركم بيها مش الإجابة.
1: علشان تنعنش.
0: ده انت محتاجة انت حد اللي يفرفش وينعنش معك.
1: وتروح الشغل مفرفش ومنعنش يعني وعامل أي مجهود ضئيل.
0: طيب هنفكركم بالفزورة مرة كمان، بس عايزين نقرأ رسائل بقى اللي جات لنا. يا هلا يا سارة، الحمد لله على سلامة الوصول. ده دكتور مصطفى السوداني. ما هو لسه بدري يا أستاذ سارة. حسن رمزي. باشا شوف طريق الزحمه اللي احنا عدينا فيه، بعد كده تعالى اتكلم معانا.
1: صباح الفل احلى ساره وباسم. عايزه اقول لكم اني عند الحادثه والدنيا زحمه جدا، كويس اني عرفت السبب منكم دلوقتي. دي امل عز. امل
0: شكرا يا امل يا عز اللي انت نصفتينا. نصفتينا. صباح الفل والضحكه الحلوه النهارده. البخت ماشي بالعكس، بس المعنويات مرتفعه بفضل صوتكم الجميل. يلا نغير المود مع بعض، وبطلب منكم مونولوج محسوب كونداس لفنان الشعب سيد درويش. وصباحكم سكر وزي العسل. اعتقد اللي احنا عندنا بس مش اللي بتاعت سيد درويش، عندنا بتاعه اللي انا بحبه
1: ايمان
0: البحر درويش اعتقد. يعني هنشوف.
1: طيب هنشوفها لك. يا شكرا يا ليمبي.
0: مش هي اصلا مش هم الاثنين واحد؟ لا مش هم الاثنين. المهم
1: دكتور ساره مش عارفه هي السبب ولا لا، بس في جلسه طارئه لمجلس النواب والدنيا مقلوبه، وايوه في اغنيه اسمها خلتني خايف على حبك ليك.
0: يبقى مش موجوده عندنا. شكرا، هنلعب لك اغنيه تانية للشيرين وبس. في حد كمان بيقول صباح الفل على اجمد اثنين، انا لسه موصل مالك المدرسه وممكن اسمع توبه لحمائي.
1: حاضر يا صباح الفل عليك. في كمان
0: بننام الساعة 10 بالليل وبنصحى 4:30 الفجر. يرحمكم الله. علشان نلحق تمرينة الفجر. رضوى مرسي، 10 بالليل وبنصحى 4:30 الفجر عشان نروح تمرين سباحة. مش لازم نتعلم سباحة، نتعلمها في الصيف.
1: هل بتعملوا كده في الشتاء؟
0: يعني المشكلة بتصحوا. انه بيروحوا بيصحوا بدري وبيروحوا تمرين السباحة،
1: بس ده بيبقى بول هيتد صح؟
0: ما حسب بقى.
1: طب رضوى وفينا بالاحداث معلش. ندى بتقول صباح الفل والخير والطعام والحلاوه والشاوي سرسوريز اند باستونيز. بحب قوي الناس لما بتتكلم زي بحس ان انا عملت حاجه.
0: خليتي كل الناس تقول فزوريز اصلا، مش هقول لك غير كده. يعني انا بكسف وانا بقولها فزوريز، بحس ان في حاجه غلط. لا ما ينفعش تتكلم كده. بس
1: وفضل فضوليز وسرسوريز وباستونيز.
0: الحمد لله يا رب على كل شيء. الحمد لله.

0: بيسلم على هاني صفوت بيقول صباح الجمال والكريستال والكونجستال يا حبيب قلبي يا حبيبي، انا حاسه ان انا محتاجاه دلوقتي.
1: بصوا يا جماعه انتوا
0: دخل برد عليا برجلي اليمين
1: فجأة. انتوا لما تعرفوا حل الفزوره هتحتاجوا كونجستال وهتحتاجوا اسمه ايه بتاع المغص وهتحتاجوا بتاع الصداع كل حاجه
0: هتحتاجوا.
1: انا اعلن من منصبي هنا اعلن من منصبي هذا اني بتبرى
0: من منصبي من موقعي اسمها
1: منصبي موقعي اي حق انا بتبرى من فزوره النهارده، انا ماليش اي علاقه بيها. ولما تعرفوا الحل وعايزين تقولوا اي حاجه وجهوا كلامكم لساره مش ليه.
0: ايه
1: بس
0: وترتني فجاه
1: بس مش هقول غير كده.
0: طب هاني صفوت بقى بيقول لي انا بقول فضل فضوليس بسببك يا بيبي.
1: تقريبا هتبطل اصلا انك تسمع ساره المنذر بعد ما تعرف حل فزوره النهارده.
0: طب يا جماعه بقول النهارده او بنقول النهارده فزوره سهله وبسيطه جدا.
1: لا بتقولي قولي بقول ما تقوليش بنقول قولي بقول
0: فكر بره صندوق
1: قولي بقول فزوره النهارده مش بنقول
0: بقول فزوره النهارده عشان اصحصح خلايا مخكوا المنهاره والمدمره وتروح الشغل
1: اللي هتتدمر واكتر
0: وتروح الشغل مفرفش ومنعنش وعامل اي مجهود. وهو حل هذه الفزوره، والفزوره بتقول لي الباب دايما ستاندينج اب. نروح
1: ليه دايما الباب واقف يعني عشان الناس اللي تفهمها صح. طيب من رقم الاس ام اس دكتور مصطفى السوداني بيقول في سنه 2015 الزحمه اخرتني على امتحان الماجستير.
0: يا نهار ابيض.
1: ومن ساعتها بعمل حساب الطريق في اربع اضعاف الوقت والله لمده 11 سنه.
0: يا ستار يا رب
1: يا لهوي. انا ده كابوس ده بالنسبه لي، انا اتاخر على امتحان ده كابوس.
0: بس انا خدت بالي بس خلينا نتكلم في الموضوع ده بعدين، بس فكرني بالمسج عشان هنساها.
1: ده على اساس اللي انا بفتكر كل حاجه في الحياه؟
0: لا يعني فكرني بالمسج بتاعت الماجستير والمدرسه
1: ده على اساس. لا يا بنتي انا ناسي انا لابس ايه دلوقتي اصلا. مش هقول
0: غير كده. حد يفكرنا يا جماعه لان الحاله ضد هنا خالص. عمرو الوكيل صباح الفل عليك يا عموري. صباح الفل عليكم. قررت اصلح علاقتي بساره ومستني الفزوره بتاعتك يا ساره اللي دايما بتفاجئينا بيها، وطبعا كلنا عارفين انها لو سهله بتبقى رحمه ورافه منك بينا، ولو صعب عشان تنشطينا طبعا قلبك.
1: تقريبا هتقطع معها تاني اعتقد يا عمرو يا وكيل، هتقطع مع ساره النهارده تاني بعد ما تعرف حل فزوره.
0: عجبني اداؤه قوي يا عم عمرو بجد والله العظيم انت خطير.
1: ندى بتقول لنا فين الفزوريز، قربت توصل الشغل بليز. انبص يا ندى انبص.
0: عمر بيقول يمكن عشان كذا. لا اجابتك خاطئه.
1: لا يا باسم، في بره في بره حاجات كتير، في جوه دماغ صار وفي في بره حاجات كتير وفي جوه دماغ صار. عشان ما بقى كده قال حل. لا ما اعتقدش ان ده حل صح.
0: لا
1: شفتي خدت بالك ان انا ما بوظتهاش.
0: شكرا.
1: شفتي
0: اشكرك.
1: شفتي
0: محمد طنطاوي. لا اجابتك خاطئه. في كمان رقم اخره 206 اجابه خاطئه علشان لا برضو
1: محمد عصر اعتقد ده اسمك اجابتك خاطئه.
0: رقم اخره 601 اجابه خاطئه. دكتور مصطفى السوداني برافو عليك برافو عليك، انت الوحيد اللي جبت الاجابه الصحيحه. سماسيمو بتقول صباح الخير يا بسوم يا يسوع، عندي ميعاد شغل والمفروض بتقابل مع ايه
1: بتقابل مع دوتش علشان نروح سوا. وتاخرت عليه وتاخرنا كلنا الحمد لله.
0: برافو.
1: دي الاجابه صح.
0: يعني
1: اوكي عايز اسمع عمرو دياب خليني جنبك.
0: ماشي يعني هي الاجابه شبه الصح.
1: قولي الفزوره مره كمان لو سمحتي.
0: ليه يا جماعه الدور او الباب دايما واقف؟
1: ليه يا جماعه
0: دايما ستاندينج اب؟
1: انا لو منكم ما جاوبش. انا لو منكم ما جاوبش.
0: على فكره الناس بتحب الفزوريز عديمه المنطق.
1: لا هي دي مش عديمه المنطق، هي دي عديمه كل حاجه.
0: لا يا باسم
1: عديمه المنطق والاحساس وال وال وال وال, وال كل
0: عشان هي عديمه الاحساس.
1: ما تعمليش كده اصلا مش طايقك دلوقتي، فهتعملي كده مش طايقك اكتر.
0: هنشغل على بالي. اطلبي حاجه بقى.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف، وعدد الجرامات، لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد الحداشر للولو هايبر ماركت. أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيرة وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحه اكبر.

أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: طيب فزورة النهاردة سهلة وبسيطة، ولكن قبل ما نقولها آخر مرة نقولها آخر مرة ولا نسيبها كمان مرة؟
1: لا هنقولها آخر مرة.
0: ليه يا باسم؟
1: كفاية عليها قوي كده.
0: انت هتموت علشان ما بوظتهاش صح؟
1: لا ما انا مش عايز ابوظها، ممكن ابوظها دلوقتي حالا، بس انا مش عايز ابوظها، بس هي الفزوره جابت لي كرشه نفس.
0: على فكره ما جابتش مثلا جابت اسماء فوزي صاحبتنا كرشه نفس، عايزين نصبح عليها.
1: صباح الفل يا اسماء،
0: صباح الفل، اسحب انرجي. وحسيني قوي، بحبك قوي، يا رب تكوني كويسه، يا رب بتعملي احلى الاكلات.
1: مش ناويه تعزمينا بقى في يوم من الايام على الاكلات اللي انت بتقهريني بيها على السوشيال ميديا، او بتقهرينا كلنا بيها على السوشيال
0: يعني
1: ميديا؟
0: يا ريت يعني، بقول لك
1: عايزين نتعزم بقى يا اسماء بقى.
0: بص مش هينفع انا اتكلم في الموضوع ده عشان انا اتعزمت كذا مره ورحتش.
1: اسماء عزمينا، انا لو اتعزمت هروح، انا لو اتعزمت هاجي،
0: بس اوعدك
1: مادام فيها اكل وهشوفك، وخدي بالك اللي انا قلت الاكل الاول. يبقى هاجي.
0: لا بصي هقول لك على حاجه يا اسماء، انا بجد المره الجايه هاجي بجد.
1: انت بتكذب يا خلف.
0: لا لا والله العظيم فعلا بجد المره الجايه هاجي، عشان كده كتير كده كده تو ماتش كده اوفر.
1: كده عيب. ولو سمحتي يا اسماء ما تعزميش ساره لوحدها، عيب قوي، انا صاحبك انا كمان.
0: ماشي. عامه يعني اجابتك غلط.
1: ورقم اخره 601 بيقول لو الاجابه بتاعتي صح شغلوا لي اغنيه لإليسا. طب اجابتك غلط على فكره.
0: عادي يا باسم، مستغرب
1: ليه؟
0: ليه ده نمط حياتي اني اصحى 4 قبل الفجر، اروح الجيم واصلي الفجر وابدا شغل لحد 10 او 11 بالليل وارجع انام. اي هاف نو لايف.
1: ده حقيقي يا عبدو؟ ليه كده؟ ليه بتعمل في نفسك كده؟
0: مش عارف.
1: رقم آخره 839 أعتقد إجابة غلط.
0: علشان أحمد السعدي. يعني
1: صاحب كل أسف.
0: صباح الخير يا باسم وسارة، بسبب فزورة امبارح اللي من خارج الكوكو قررت أستعمل الذكاء الاصطناعي علشان أحل فزورة النهاردة، والإجابة بحسب جوجل هو لأنه.
1: برافو يا جورج يا نبيل.
0: الله عليك الله عليك.
1: يعني الذكاء الاصطناعي بتاع جوجل نفعك النهاردة.
0: صباح الخير يا مسكرين، بجد بتحلو اليوم. عامة عاوز اسمع اغنية يا بخته العظيمة لو موجودة.
1: ماشي. عماد فوزي المنصورة اجابتك خاطئة. صباح الفل على الحلوين، ممكن الفزورة تاني ما سمعتهاش.
0: شفت بقى، يبقى هنديهم فرصة كمان. هنديهم فرصة كمان. يانا طيب. لا كمل. طيب
1: قولي الفزورة. طيب بسرعة.
0: ليه الباب دايما واقف يا حواش؟ بما انها عديمة المنطق فهجاوب اجابة عديمة الوجود.
1: غلط ندى، غلط،
0: عشان الوقوف للرجالة.
1: غلط مش دي الاجابة. عمرو برافو عليك. علشان حسن رمزي اجابتك خاطئة. بما انها عديمة المنطق دي ندى قلناها. دوتش علشان.
0: برافو عليك، اجابة صحيحة ونموذجية.
1: وائل بديوي برافو عليك.
0: في كمان دكتور سارة، جماعة بقى الواحد مكتئب والفزوري زودت اكتئابي، ممكن يا صرصرة تلغي الفزورة.
1: يعني بتاعت النهاردة يا ريت تلغيها ارجوكي.
0: عجبني قوي، ممكن يا صرصرة تلغي.
1: عمر المصري اجابتك غلط.
0: مش محتاج يتزايد. لا
1: وهنقول لكم بقية الاجابات اللي انتوا بعتوها بعد ما نسمع الاغنية دي.
0: رقم الاس ام اس 9210. ليه

0: في حد بيرد عليك يا سارة، بيقولك حمامات السباحة بتبقى فولي هيتد وتمرينة الفجر في الشتاء أساسية علشان ننشط ونصحصح خلايا العيال المنهارة قبل المدرسة. دي رضوى مرسي،
1: الله عليك.
0: الناس لسه بتحاول تحل الفزورة.
1: طب نقول بقى ايه، نقول الفزورة اخر مرة ونقول حل الفزورة ونقرأ
0: بقى الرسائل. ما تقوليش الحل، نقول الحل لما نقرأ الرسائل،
1: ما عشان نقرأ الرسائل
0: قولي الفزورة بعد كده هنقرأ الرسائل.
1: ليه الباب دايما واقف؟
0: بس كده. مش هي الاسحاق اجابتك غلط. شكرا يا لمبي اللي هو عمر، اجابتك خاطئه. برافو يا رقم اخره 771.
1: برافو كمان امنيه، برافو عليكي. كير كير كير كير.
0: ما دي بصراحه الرد الصح لهذه الفزوره.
1: دكتور غاده علشان ايه لوح ما بيحسش؟ لا
0: خالد وفا
1: يا خلودي الف مبروك اخيرا. عارف مين خالد وفا؟
0: لا
1: خالد وفا
0: ايوه اللي كان هيفطرنا ده في مره،
1: كان ايوه اللي بيفطرنا، هو اللي مفطرنا.
0: بيفطرنا فين؟
1: انا مفطرني انا مش انت.
0: خالد وفا ده صديقك صح؟
1: اللي بيعمل احلى بيض بالبسطرمه
0: ولا ما عزمنيش. طيب اي حد هيعزم ساره على الاكل ومش هيعزمني
1: هيموت من صحابي.
0: يا رب يجي لك دور برد.
1: يا ستار يا رب. يا ستار يا رب. علشان برافو عليك. عامه يعني هي اجابه مش نموذجيه قوي بس يعني
0: لا دي اجابه خاطئه. احنا قلنا دي اجابه غلط. بس خلاص
1: علشان ياخد باله من اللي دخل واللي طالع. ده رقم 252.
0: ممكن تكون الاجابه عشان خايف خشبه يتوسخ مثلا،
1: او مش عايز يكسر برستيج وينزل لمستوى العتبة.
0: لا يا حواش. اسراء غلط.
1: او ممكن لو
0: حواش غلط
1: مثلا ما يقفلش تاني.
0: صباح الورد يا حلوين، اجابة الفزوري علشان يعني قربت برضو قوي يا الكارولينا ومايكل.
1: طب ممكن اقول حاجه؟
0: اتفضل.
1: هنقول الاجابه علشان نقرا الاس ام اس اللي الناس كاتبه. ايه علشان
0: احنا مش هنلحق نقرا كل ده. بس كملي ماشي.
1: طيب الباب ليه دايما واقف؟ الحل بسهل وبسيط جدا يا جماعه، علشان ما بيعرفش يقعد، ولو قعد مش هيبقى باب، هيبقى عتبه يعني معروفه يعني.
0: هسمح لك تكملي بقيه اللينك
1: لوحدك. سم فرين بجد والله، سم فرين. الله يكون في عونك.
0: زي ما قلت لكم انا اتبريت من الفزوره دي من اول الحلقه، وقلت لكم دي من افكار ساره.
1: طبعا يا جماعه لو اي حد معترض طبعا على اللي انا بعمله معاكم على الهوا الصبح، ممكن تقدموا طبعا شكوى لمدام عايده سعودي، تقولوا لها احنا مش قادرين على ساره المنذر على الصبح مثلا، غيريها حطيها في مكان تاني، مش مشكله عادي.
0: طبعا هتموتي وده يحصل. هتموتي وده يحصل.
1: امال انا بعمل كده ليه؟ دي اجنده يا
0: عم عليك. طب انا ذنبي ايه؟ انا
1: ما انت جاي معايا.
0: مين قال انا جاي معاكي؟ مين قال؟
1: فطبعا انا بنوه تاني لو اي حد معترض او متضايق من فوازير الصبح

0: بتاعت ساره المنذر يا ريت تقدمها.
1: لا هي مش فوازير في المطلق، هي بس فزوره النهارده.
0: يعني عامه يعني
1: ممكن تقول الاستاذ عايده سعودي اللي هي تخصم من الاستاذ ساره عشان فزوره النهارده.
0: مش لازم تخصم يعني. ممكن تشيلني خالص من المورنينج.
1: لا هي هتخصم لك مش هتشيلك.
0: طيب نرجع بقى لاجابات المستمعين.
1: محمد طنطاوي الباب واقف لانه متثبت او علشان ملوش رجلين يقعد عليها. ماشي،
0: علشان ملوش رجلين يقعد عليها او لو قعد هيقفل السكه يا ولاد. احمد السعدي يا وادي يا وادي.
1: ما هو الاجابه حاجه من الاثنين، ده عمرو الوكيل، يا اما علشان ما بيحبش الحال المايل، يا اما عشان ما بيعرفش يقعد. في جميع الاحوال لازم يا باسم نحيي ساره، مش ايه
0: مش الماس
1: اللي بتجاوب صح، علشان بتخلينا دايما نبص للمواضيع من زاويه مختلفه. ايموجي طبله وسجاده، انا اخدت بالي دي ايموجي طبله وسجاده عشان بتحاول تصالحها. بس
0: علشان ملوش رجلين يقعد عليها. خلاص احنا قلنا ده. صباحكم فل احلى صرصوره وباسم. انا علا عايزه اقول لكم انكم السبب اني مش نايمه دلوقتي، فشكرا. وبالنسبه للباب ده دايما واقف عشان يمكن مش لاقي حاجه تانية يعمل. ممكن برضو بحب الناس اللي بتفكر بره الصندوق بجد يعني.
1: أميرة بعت رسالة بتفكر بره المجرة، أنا مش فاهمها.
0: أميرة علي داون اللي هيكون، لا باب دايما واقف
1: وأب اللي هيكون بداون داون.
0: أوكي.
1: فاهم حاجة؟
0: لا
1: شكرا.
0: علشان لو قاعد هيبقى كرسي تخيلت وفا تاني. اسمي نادر، صباح الفل عليكم وعلى كل المستمعين، وحشوني. ممكن اغنيه نورين لتوليت، للاسف شغلنا توليت فاختار اغنيه تانيه.
1: عشان لو قاعد هيبقى كرسي مروه، باسم وساره، ممكن اغنيه حبيب قلبي نانو لدودو قبل الحضانه. شغلنا نانو يا مارينا يا اسكندر. احنا شغلنا الاغنيه انت اللي ما كنتيش سامعه. لا انا مش هقرا بقيه الرسائل دي خلاص، لان ممكن يكون فيها كلام ما ينفعش يتقال على الهوا بسبب الفزوره.
0: ليسا عاليه بتقول لي ساره اي لاف يو.
1: برافو يا علي،
0: بس كده.
1: الله الله الله على الفزوره.
0: ما كملتش للاسف،
1: بس كده
0: لك انت.
1: انا ما خدتش بالي ساره اي لاف يو يو نو، بس كده كتير.
0: طب انا زي ما قلت لك يا علي، انت فاهمه الدنيا فيها ايه. طيب انا
1: عمرو الوكيل بعت لنا حاجات كتير قوي. بيقول لي على فكره، او بيقول لنا على فكره، انتم ما بتجوش عزومات، فاكرين السوشي اللي من سنه؟ مش ساره بس اللي ما بتجيش، انت ما عزمتناش وتقول لنا ميعاد ومكان. لو قلت لنا ميعاد ومكان هيجي. الله الله الله على الفزوره وحال الفزوره واللي اختارت الفزوره. انا في غايه الانشكاح اللي في الدنيا.
0: شكرا يا عمرو، ميرسي قوي. اسمي نادر، هي الفزوره المطلوب فيها اسم الفيلم اللي اتقالت فيه الجمله. الاجابه بسرعه باسم، زود قلقي من انعدام المنطق المره دي. ده علي صباح الفل عليك يا علي. اسراء بتقول لا انا فكرت تاني، ممكن علشان هو مش كرسي ما عندوش رجل يقعد عليها. هي بتسال.
1: بص يا جماعه، يعني انا هديكوا البرميشن لو عايزين.
0: بحبكم قوي بجد.
1: لو عايزين تقفلوا الراديو دلوقتي حالا اقفلوه.
0: ليه يا جماعه؟ ده
1: بعد اللي ساره عملته فيكم النهارده.
0: عندنا اغاني تحفه في الجمال، وعندنا اخبار ال
1: بعد ايه يا هانم؟
0: نشره اخبار الذهب.
1: بس بعد ايه يا هانم؟
0: بس ده في استفسارات.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد عيار 21 ب6130 جنيه،
2: عيار 24 ب7006 جنيه،
1: سعر الجنيه ب49456 جنيه،
2: سعر الأونصة ب219744 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتكلموا على 19215.
1: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: وعادي، وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
2: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحه ما تتقدرش. بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الذهب. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على إنرجي 92.

والكوكب. كل الأغاني الترندينج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. انرجي 92.1.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: طيب يا جماعة، احنا لسه مكملين معاكم لحد الساعة 10 صباحا. باسم كميل وسارة المنذر، وفي رسائل كتير جدا اتبعتت. حاسة ان في ناس بتضطهدني وبتطردني على رقم الاس ام اس، وبتضطهدني على الواتس عندي كمان.
1: حاسة معايا كده؟ حاسة ولا متأكدة؟
0: ولكن يعني
1: انا عايزك تتأكدي مش تحسي بس.
0: طيب حسن اوكي. حسن رمزي
1: اهو،
0: هو فين؟ اختار يوم تيجوا اسكندرية علشان عازمكم على اكلة سمك. انا بقى دي عايز اعملها.
1: ولا هتعملي اي
0: انا
1: حاجة.
0: دي بجد نفسي اعملها. انا بجد حاسه ان انا محتاجه اغير جو، محتاجه اروح اسكندريه عشان بقالي كتير جدا ما روحتش اسكندريه. وعايزه اروح اقعد على البحر كده قبل ما الدنيا تبقى برد بجد بقى، ونقعد اكله سمك كده تحفه في الجمال، وشويه جمبري كده بطر فلاي. واخد بالك؟
1: واخد بالي. سالم شاكر، بعد صباح الفرفشه والبهجه والنشاط ممكن يكون تابع لسياسه الباب مفتوح او شكرا ده بيحل الفزوره لسه سالم. ما انت لو عرفت انت ما تحاولش يا سالم في هذه الفزوره، لان هي الفزوره اصلا يعني ربنا يسامح صار عليها.
0: على فكرة ما تعودوش
1: عمر بيقول أستاذة عايدة سعودي بنستأذنك في طلب من كل جمهور ومستمعين انرجي، ياريت تطولي وقت سارة المنذر وتخليها تقدم البرنامج يوم الجمعة والسبت.
0: كما الصبر
1: وليكي منا كل الحب والتقدير.
0: وانت بتقرأ الاسماس دي على الهواء عادي؟ ماشي.
1: سارة من كتر الإجابة فصيلة فوقتين. صباحكم فل. دي رؤية.
0: هو ده القصد يا رؤية، عشان لو قعد هيبقى شباك مجدي ماهر. لأ إجابة خاطئة. و الله بحب قوي الأغنية دي. سالم شاكر كاتب سارة ويا باسم صباح جديد سعيد عليكم، من فضلكم في أغنية جميلة الملحن بركات اسمها على بيبي.
1: الله
0: على بيبي واقف قمرين.
1: مش عندنا أعتقد، بس ندور عليها. انا بحب الاغنيه دي قوي قوي قوي قوي.
0: وانا طيب
1: جماعه انا مش عارف كام مره هنتكلم في الموضوع ده، وكام مره هنقول، وكام مره هننصح. ممكن تعملي الباد تاني لو سمحتي؟
0: أكيد.
1: انا بتكلم يعني يا استاذه ساره، يعني شفتيني بتكلم وافتح موضوع. بالنسبه للفيديوهات اللي كل شويه بتظهر، الناس اللي بتعذب وبتضرب الحيوانات،
0: يا ستار يا رب.
1: في حاجه يا جماعه، يعني انا الفيديو اللي انتشر من امبارح للنهارده ده جاء يعني ده جاء على نفسيتي قوي، لان كان في يعني مش عارف اقول راجل الصراحه، لان هو مش راجل اللي هو بيعمله عمال بيضرب كلب، وجاء على نفسيتي جدا، لان الكلب ده كان نفس النوع الكلب اللي كان عندي اللي اتوفى في شهر 2 اللي فات. فده الفيديو اثر فيا جدا جدا جدا بقى، لان هو شبهه قوي.
0: بتمنى ان انت ما يقعش في وشك
1: الفيديو. لا طبعا الفيديو كان منتشر جدا. وكان عمال بيضربه بلا سبب وبلا رحمه، ورابط الكلب وعمال بيضربه. فانا يعني طبعا لازم برضو نقول الولد ده اتقبض عليه علشان الفيديو انتشر جدا. فشكرا جدا جدا جدا،
0: واترفض من شغله برضو.
1: يعني مش عايز افرح فيه، بس في نفس الوقت فرحان فيه شوية صغيرة. ليه يا جماعة؟ في ايه يعني؟ مش بس عشان كلب، ان شاء الله لو فار. احنا بنعمل كده ليه؟ احنا بنعمل كده ليه؟ احنا بنفضل نأذي الحيوانات ليه؟ يعني انا افهم لو كلب او سوري حيوان أزاك فانت تدافع عن نفسك، تمام، انا فاهمه كويس قوي، واتيفر بقى الطريقه اللي انت بتدافع عن نفسك بيها، تمام. بس لو حيوان مسالم جدا ومربوط ولا حول له ولا قوه، واحنا عمالين بنضرب فيه ليه؟
0: بص هقول لك على حاجه. اصل انا للاسف يعني ما بقتش بخش على الفيسبوك كتير، لان انا الفيسبوك بيوريني حاجات بجد بتقطع لي قلبي، يعني بجد بيبقى يومي قفل خلاص بقيت اليوم. فده ما هو منتشر كتير وموجود كتير. يعني انا لسه شايفه مثلا واحد بيتمشى عادي جدا، كتن صغيره او قطه صغيره شايطها موتها.
1: يا حول الله يا رب.
0: فور نو ريزن، يعني ما فيش اي سبب يخليك تعمل حاجه زي كده. بس اللي انا بقى اكتشفته ان احنا في بني ادمين تعبانه نفسيا كتير
1: طبعا،
0: سادستك جدا. يعني او عندها السادية عاليه جدا. ممكن مثلا يكون هو في البيت بيتضرب او بيتهان، فهو بيطلع مشاكله النفسيه على الحاجات او الحيوانات
1: يعني
0: اللي ملهاش صوت. يعني بس ده التفسير الوحيد.
1: انا الحاجه الوحيده اللي هقولها، ربنا يسامحكم لاي حد بيعمل كده في الحيوانات، الحيوانات كلها بقى، مش هجمع ولا قطة ولا كلب ولا ايه، الحيوانات كلها.
0: حصنة.
1: ربنا يسامحكم ويحاسبكم بقى على يعني اللي انتوا بتعملوه ده الصراحة. لانه يعني مش عارف اقول ايه. الرحمة يا جماعة، الرحمة للي ما بيقدرش ينطق يقول حرام عليك انت بتعمل فيها كده ليه. والرحمة طبعا كمان في البني ادمين، لان طبعا اللي احنا بنشوفه بيحصل في البني ادمين كتير جدا، لان الناس عندها مشاكل نفسية بتعمل حاجات مع بني ادمين غريبة. بس ابدأ بالحاجة الصغيرة. لو حيوان ما عملكش حاجة، عدي من جنبه يا باشا. مش مش هعمل لك حاجه مش هعمل لك حاجه.
0: ثانيه واحده، هو اصلا انا بحس ان ده يعني لما بنشوف الوقائع دي ده بيليد او بيوصلنا بعد كده ان الشخص ده ممكن يعمل حاجه اخطر من كده بكتير.
1: ما طبعا يعني هو عنده مشاكل نفسيه، هو عنده بني ادم او بني ادمه رجاله او ستات واتفر اللي بيعملوا كده في الحيوانات ان جنرال. انتوا عندكم مشاكل، روحوا اتعالجوا
0: يا ريت والنبي، عشان بس الموضوع ايه راح في حته مش لذيذه.
1: لا الموضوع بقى وحش قوي، وبجد شكرا شكرا شكرا اللي تاخدت خطوه. والفيديو اللي انتشر امبارح او اول امبارح ده الولد ده اتجاب واتقبض عليه، فشكرا ان في اكشن اتاخد علشان الناس تتعلم، الناس اللي عندها مشاكل نفسيه تتعلم ان احنا ما بنعملش كده في الحيوانات.
0: يا ريت.

0: خايفة شوية.
1: لا ليه؟ في بس رسالة بعتت لنا فاحنا عايزين نرد عليها. دكتور سارة بتقول بتمنى من كل قلبي الفيسبوك يتقفل.
0: وانا والله يا دكتور سارة.
1: هو الفيسبوك عامة انا كل مرة بخش على الفيسبوك بحس اللي بيجي لي انكزايتي. فانا نفسي اقفله بس مشكلته بس اللي انا بفتكر منه اعياد الميلاد.
0: مش عايزه افتكر اعياد الميلاد.
1: يعني دي بس الحاجه الوحيده اللي مخليني لسه على فيسبوك.
0: انا بالنسبه لي بقى جحيم يعني.
1: رقم اخره 7330 بيقول لنا معلش هو انتوا زعلانين على الحيوانات ومش زعلانين على اعمال البشر مع بعض؟ صباح الخير.
0: صباح الخير ده اولا
1: يا رقم اخره 330. اول حاجه عايز اقولها انه مين قال اللي احنا مش زعلانين على اعمال البشر مع بعض اللي احنا على طول بنتكلم عليها على الهواء؟ ده رقم واحد. رقم اتنين هو معنى اللي احنا زعلانين على اعمال البشر مع الحيوانات فمعنى كده اللي احنا عندنا قلب قوي لدرجه اللي احنا اكيد زعلانين على اللي بيعملوه البشر مع بعض. تالت حاجه هي دي مش حجه على فكره, دي مش حاجه نستخدمها انه ما تشوفوا اللي بيحصل في الناس وبعد كده تعالوا اتكلموا على الحيوانات. طب ليه ما نتكلمش على الاثنين
0: بالظبط؟ شكرا يا باسم, اشكرك يا باسم. يعني ما احنا اكيد لو بنتكلم عن الحيوانات فده معناه ان احنا عندنا قلب واكيد بنحس باللي بيحصل في البني ادمين.
1: لا وبنتكلم عليهم
0: وبنتكلم
1: كمان
0: وبنتكلم طبعا كده كده.
1: وعلى فكره انت لو خدت بالك من اللينك اللي فات احنا اتكلمنا انه في بلاوي بتحصل مع البشر كتير, بس على الاقل على الاقل دي ابسط حاجه ومش معنى كده اللي انه اللي احنا بنهمش اللي بيحصل مع البشر.
0: اكيد لا طبعا
1: البشر بيقدر يقول انا بيحصل فيا 1 2 3 انا زعلان عشان 1 2 3 انا متضايق انا موجوع انا كذا كذا. هل الحيوان بيعرف يعمل كده؟
0: اكيد لا.
1: شكرا.
0: فيعني خلينا نحب بعض ونحب الحاجات اللي ربنا خلقها ونرحم ببعض. احنا اصلا بنتشعبط في رضا ربنا كلنا يا جماعه يعني.
1: بالظبط يعني
0: خلينا كده ايه يبقى عندنا شويه قلب.
1: طيب سمسم بقى بتقول او بيقول بستغرب قوي يا باسم اننا في 2026 وحد يطلب اغنيه وتقولوا له مش عندكم, ممكن تشرحوا لنا ليه؟ وليه مش ممكن المحطه يبقى ليها حساب على منصه اغاني تدخل تذيع منها اي اغنيه تطلب منها مهما كانت؟ ده سؤال من اسئله 12 بالليل. بص يا سمسم او بص يا سمسم, عمرك سمعت عن حاجة اسمها حقوق الملكية الفكرية؟ ما ينفعش نلعب أي أغنية وخلاص لو موجودة على أي ستريمينج سيرفيس. ليه؟ لأن ده راديو وراديو يعني ناس كتيرة بتسمعه. ولازم أي أغنية بتتلعب عندنا على الهوا يكون مبعوت لنا الحق اللي احنا نذيع الأغنية دي على الهوا, يا إما من صاحب الأغنية كمطرب يا إما من شركة الإنتاج. فعشان كده في أغاني ما بتبقاش موجودة عندنا.
0: احنا بقى لو عملنا كده يحصل فينا إيه؟
1: ممكن يترفع علينا قضايا.
0: شكرا.
1: مثلا
0: ما تسمعوناش تاني
1: علشان حقوق الملكية الفكرية.
0: عرفتوا ليه يا جماعة؟ بس يعني احنا لما ما بنرخمش عليكم لما بنقولكم ان الاغنية مش عندنا ممكن تسمعها من على يوتيوب عادي.
1: وده حق الفنانين على فكرة, ده حق الفنانين اللي هم يقولوا الاغنية بتاعتي تتلعب فين وما تتلعبش فين. حق شركة الانتاج, ما هي مدام هي اللي صرفة على الاغنية وعاملة الاغنية ودفع مرتبات للموزعين والملحنين وكل الكلام ده, اللي هي تقول يا جماعة انا عايز الاغنية بتاعتي تتلعب في المكان الفلاني ومش بتتلعبش في المكان الفلاني. حقهم, لان ده المنتج بتاعهم في الاول في الاخر.
0: نرجو يعني يا سمسم ان احنا نكون ردينا على كل اسئلة 12 بالليل بتاعتك. لو عندك اي اسئله تانية طبعا قولها لنا واحنا هنحاول ان احنا نجاوبك عليها. رقم الاس ام اس 92100 اطلبوا واتمنوا الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها. في اس ام اس تانية جت هنقراها طبعا بعد ما نركز.
1: شكرا.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78160620226، رقم التسجيل الضريبي 611905593.
2: عارف يعني إيه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة. بمناسبة العيد 11 للولو هايبر ماركت، أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمارة بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
3: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
4: This is Tiesto on Energy Egypt.
3: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل.

0: المزيكا لعبتها. راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيد.
3: أنا تخضيت
1: وأنا كمان. طيب، في حد بيقول صباح الفل، أنا واحدة بخاف منهم بس مش
3: بتكلم عن الحيوانات عامة
1: أو عن الفيديو اللي احنا كنا بنتكلم عنه يعني، بس ده مش معنى أني بخاف أأذي كائن ملوش أي ذنب، وخصوصا أنهم ما بقوش بيجوا ناحيتنا. أنا لو حسيت كلب أو قطة جايين ناحيتي بهوشهم فقط، بجد حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد بيأذي روح بدون سبب.
3: دي مروة محمود. صباح الفل عليك يا مروة، شكرا على رسالتك. مش عارف أسجل اسمي، ده رقم آخره 939.
1: ده عمر.
3: ايه ده؟ عمر، ممكن تكتب عمر وخلاص.
1: عمر كان الليمبي.
3: لو سمحت اكتب بس، متأكد ان ده عمر؟
1: ايوه.
3: ايه ده؟ لا هو تصدق ايه؟ عمر، سجل اسمك وخلاص، مش كل شويه تغير الاسم عشان كده بتلخبطنا.
1: لا انا حفظت الرقم، فهو اي حاجه هيسجلها بقى في شيك بورد.
3: ماشي، رقم اخره 845 بيقول ان المفروض الناس اللي بتزايد دي ما تردوش عليها، لا لازم نرد على الناس دي. سالم شاكر، اشكركم جدا على مشاعركم الصادقه ومعاكم في رايكم، والله حرام جدا على اي حد بيعذب اي حيوان، لكن انا اتمنى ان يكون في حد تاسيس جمعيه الرفق بالانسان كذلك ويكون باقصى سرعه. كده كده كده كده.
1: علي علوش بقى، حبيبه قلبي وحبيبه قلب الملايين، معلش الرقم اللي بيقول قلبكم مش على اللي بيحصل مع البني آدمين، أحب أقوله أقولك الكبيرة، إحنا بيهمنا الإنسان والحيوان والشجر كمان، تخيل بقى. ويا بخت الإنسان اللي عنده حد بيتكلم عليه زي حضرتك كده. عموما الرحمة متتجزأش، اللي بيتكلم عن الرحمة هيبقى بيتكلم بشكل عام على كل خلق الله.
3: شكرا جدا. مرسي يا عليا.
1: عشان هي لخصت
3: الرحمة ما بتتجزأش. شكرا. مرحبا من الأجازة يا سارة، مفاجأة صح؟ أغنية لأحمد مكي والنبي.
1: الراديو راحت عليه.
3: هو أنت كان اسمه إيه؟
1: ياسين.
3: ازيك يا ياسين؟ أنت فين يا عم مختفي ليه؟
1: بص، هنشغل لك حاجة لأحمد مكي بعد الأغنية اللي جاية دي على طول، عشان دي آخر أغنية هنختم بيها النهاردة، عشان للأسف الحلقة خلصت.
3: يعني برنامج زي ما انتوا شايفين كده وسمعين كده، شوية لعب شوية جد، شوية لعب شوية جد، شوية لعب شوية جد، ويعني بنتمنى ان انتوا تكونوا انبسطتوا معانا النهاردة في الحلقة. انا هكون معاكم بكرة لوحدي من 8 ل 10 الصبح، لان هو ده الحال اسبوع واسبوع،
1: واحنا هنكون مع بعض ان شاء الله من اول يوم الحد اللي جاي، لان هذا هو الحال من الاحد الى الخميس. كنا معكم باسم كامل
3: وصار المنذر،
1: الى ان نلتقي، نحبكم كثيرا. 5 و5 هواني.
3: سلام.

0: تفاحة كأنك بتاكلي خيارايا لايحة.
1: اسمك ايه؟ آلاء. شاطرة أوي، انت عندك كم سنة يا آلاء؟ 2 ونص؟ 3؟ ها؟ طب قولي عرسي صوت عالي يا آلاء.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم. بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. امبارح عملنا بلاي ليست خريفي كده علشان الجو كان مغيم شوية. النهارده بقى ايه، مش هنحدد حاجة، هنسيبها كده ونشوف ايه الاخبار وايه اللي بيحصل ومين حابب يسمع ايه. فما فيش مود معين، اللي نفسه في اي اغنية يبعت لي على طول على 92 مية.

طيب تعالوا نشوف بقى مين عايز يسمع ايه على رقم الاس ام اس. في عمر مروش ومغير اسمه وكاتب مش عارف اسجل اسمي. طب ماشي يعني انت مسجله اوريدي بس انت كل يومين باسم فاهم يعني، يدي الحيره في اساميك الكتيره يا عمر. صباح الفل. في كمان رقم اخره 363 بيقول صباح الفل والياسمين يا لومي، ينفع نسمع جورج اسوف خسرت كل الناس عشانه عشان قربت ادخل الشغل مصطفى الضوي؟ شكرا. صباح الفل يا مصطفى، والله يعني كان نفسي العبها لك بس للاسف مش موجوده. في رقم اخره 243 بيقول صباح الخير يا سلمى، عايز اسمع اغنيه لحمو المرشدي. حاضر عناية، اخترت اغنيه لحمو المرشدي. في طلب غريب شويه رقم اخره 980 بيقول عايز اغنيه فيها اكشن حماس. طب ده ايه يعني؟ فكروا معايا، طيب ايه اغنيه فيها اكشن حماس؟ حاسه مثلا حاجه زي تقدم حاجه كده يعني، دي الاكشن حماس اللي جه في دماغي. برضو فكروا معايا كده علشان نختار له اغنيه اكشن حماس حلوه. ابعتوا لي على 92 100، وطبعا نفسه في حاجه تانية يطلبها على طول.

لا ثانية واحدة عشان في صدفة أنا مش قادرة استوعبها دلوقتي. يعني ثانية واحدة بس، في حد بعت قال عايز أغنية فيها أكشن حماس، فأنا قلت لكم يا جماعة فكروا معايا إيه أغنية فيها أكشن حماس، وأنا قعدت أفكر برضو، وأنا مش هسيبكم تفكروا لوحدك. المهم إيه، جت في دماغي أغنية جهزتها حطيتها في البلاي ليست إن هي تتلعب بعد الأد بريك على طول. إذ فجأة بعمل ريفرش للرسائل ألاقي حد بعت طالب نفس الأغنية بيقول هي دي أغنية أكشن حماس. يعني إيه بقى؟ يعني ايه والله؟ عمرو خاطر بيقول صباح الفل يا سلمى، ممكن اغنيه شر وخير لعسيلي واصاله فيها حماس مثلا. والله كنت حطاها في البلاي ليست من قبل ما تبعت، ده شيء غريب جدا عامه، بس انا بحس الاغنيه دي كده. يعني انا مفيش حاجه جت في دماغي اغنيه فيها اكشن وحماس غير الاغنيه دي. يعني تخيلت كده، وبعدين فاكره كمان الميوزك فيديو بتاعها كان لقطات من الفيلم وبتاع، وهم بيجروا ومش عارف ايه، والمزيكا اصلا وطاقه الغنى وكده. فاميزنج اميزنج يا عمرو خاطر، انت بتعمل تخاطر ولا ايه؟ مش معقول. في بيقول كمان عمرو بقى عايز يسجل اسمه، اقول لك يا عمرو تسجل اسمك ازاي؟ انت لازم تسجل اسمك عامه. بص بقى الكلام ده لعمرو ولاي حد تاني عايز يسجل اسمه، بتبقى تبعتوا SMS على 92100، تضغطوا رقم 1 وتسيبوا مسافة وتكتبوا اسمكم بالإنجليش وتبعتوا المسج زي ما هي كده على 92100 بدون أي إضافات. يعني ما حدش يكتب أي حاجة تانية في المسج غير رقم 1، يدوس نمبر 1 ويسيب مسافة ويكتب اسمه بالإنجليش ويبعتها زي ما هي، وأنا هعمل ريفراش من عندي وأقول لكم مين اللي اسمه اتسجل. يلا بينا، واطلبوا طبعا الأغاني اللي عايزين تسمعوها، وزي ما سمعتوا كده بعد الأد بريك هنسمع أغنية أكشن حماس.

0: الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
2: عاش، فاضلك وان لاست راوند.
1: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
0: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
3: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. إيميل sales@novo-eg.com.

0: براين كوينتون، المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: طيب، في اسم اساس كتير، فتعالوا نقراها كده واحده واحده. في عندنا رامي بيع ليوة بيقول: هلا سلمى، اشتقت لك وايد، سمعينا يا سلام لنانسي عجرم، خليها تعجرم الجو. صباح الفل يا رامي ويومك جميل، والله لو موجوده كنت لعبت يا سلام، بس هلعب لك حاجه تانية لنانسي عجرم برضو تعجرم الجو. في محمد طنطاوي بيقول: صباح الفل يا سلمى، ممكن عبد الفتاح الجريني يخسرتك في الليالي او اشوف فيك يوم. صباح الفل يا طنطاوي، حاضر هلعب لك واحده منهم. في ياسين بيقول: ملكه جمال العبس، ملكه اخبار الصين. أجمل سلمى دي ولا إيه؟ مكسرة الدنيا في هات آخرك، ينفع أغنية الميكي بحبك قوي يا سلمى، أجمل مذيعة في الحياة. ربنا يخليك يا ياسين، والله شكرا على المسج الجميلة دي، وحاضر نلعب حاجة لأحمد ميكي. بس أنا سمعت كده من شوية في أصحاب أنرجي إن هم لعبوا آخر أغنية أغنية الميكي، فممكن شوية كده ولعب لك أغنية لي. في هاني فتحي بيصبح علينا وعايز كايروكي أنا فاضل، حاضر عناية. في كمان رقم آخره 980: صباح الفل، معلش أنا لسه جديد فمعرفش في أغاني إيه ومفيش إيه. لا عادي، ما أنت كده كده عمرك ما تحفظ في مطلق في ايه وما فيش ايه، فانت اطلب ويعني ربنا معانا. في رقم اخره 980 بيحاول يسجل اسمه بس اسمه ما تسجلش، هي المسج اتبعتت فيها لخبطه. هقول لك بقى انت عملت ايه. هو بعت مسج مكتوب فيها 92101 وبعدين اسمه، لا بعت مسج على 92100 اللي هو المكان اللي انت بتبعت فيه، بس محتوى المسج جوه، دوس رقم واحد وسيب مسافه واكتب اسمك بالانجلش وبعتها تاني عشان الاسم يتسجل. طيب، في مسجز تانية لذيذه قوي هقراها، ولكن واحده واحده بقى كده نلعب الاغاني اللي طلبت عشان ايه ما يتراكمش علينا حاجه.

طيب بصوا بقى، تعالوا بقى نشوف العبث اللي بيحصل بقى في عالم الـ AI. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ميتا ميوز اللي هو بذكاء ميتا الاصطناعي، اسمه ميوز، ده المفروض عباره عن ايه؟ عباره عن زي كده ايه، بيرسونال اسيستنت، يعني كانك عينت سكرتير ليك، هو بقى بيعمل لك كل حاجه، يعني سواء مثلا بيرد على مسجز، بيعمل لك دوكيومنتس معينه، يعمل لك صور، يخلص لك حاجات، يعمل لك تاسكس، حاجات زي كده. فبيقول لك بقى انه ميوز وقع في اخطاء وثغرات امنيه قلقت الناس منه شوية، وشافت انه هو ممكن يكون لسه مش امان كفاية ان الناس تبدأ تستخدمه او تعتمد عليه في حاجات. ليه بقى مثلا؟ ايه اللي حصل؟ بيقولك انه اولا ميوز باع كيبورد بتاع يعني صاحبه من غير علمه. ليه بقى؟ في شخص ما كان اسمه ماتروب، ماشي، ده شغل ميوز، خاصية الميوز دي، على فيسبوك ماركت بليس علشان كان عايز يبيع كيبورد، تمام؟ فالمفروض ميوز يعمل ايه في الظروف اللي زي دي؟ يرد على المسجز، ماشي، ولما الراجل نفسه يديله بقى اوردر انه بيع الكيبورد او انا وافقت على الاوفر ده مثلا، ساعتها يقوم منفذ. ولكن ميوز اتصرف من دماغه، اولا هو قاعد يتفاوض مع مشتري ونزل السعر من دماغه، وادى عنوان البيت وحدد معاه ميعاد تسليم، كل ده من غير ما يستأذن صاحبه. فساعتها ايه اللي حصل بقى؟ طبعا المشتري جه وما لقاش حد، وساب تقييم سلبي انه يعني الراجل ده سوحني وجابني المشوار وكده، وفي الاخر رحت وما لقيتش حد. المشكله بقى في ايه؟ المشكله ان ميوز وقتها بعت له قال له ان البائع جوه، يعني فمين حاجه بيوقع بينهم اصلا، اللي هو الراجل جه وما لقاش حد، فميوز قال له لا على فكره هو جوه، بس هو مش عايز يفتح لك، وهو اصلا ما كانش جوه ولا حاجه الراجل. فطبعا ده خلى انه المشتري دي تقييم سلبي، والتاني طبعا قاعد اصلا مش دريان باي حاجه، ما يعرفش انه حصل كل الكونفرزيشن دي او كل التصعيد ده في الموضوع يعني. فطبعا المفروض ان هو كده غلط، هو ما ينفعش، هو المفروض بياخد اوردر ويتصرف على حسب الاوردر اللي هو واخده، فانت بقى بتتصرف من دماغك وبتعمل مشاكل. فطب ايه، هو ميوز بقى قاصد مثلا، ولا دي ثغره؟ اصل ليه ثغره بتاذي؟ فاهمين حاجه؟ ما اعرفش، حاسه في حاجه غلط، في مؤامره في الموضوع دلوقتي. بيقولك كمان انه ميوز عمل غلطه تانية، وهو انه عمل لخبطه في الاسامي والتواريخ. فبيقولك ان في مستخدم اسمه زين كان بيرتب ان هو يطلب طلب يعني من السوبر ماركت، فميوز بدل ما يقول له يا زين قال له يا ارجون، ما عارفش ايه ارجون دي. فهو زين قال له ايه ارجون اللي انت بتقولها لي دي؟ قال له مش عارف، تلخبط بقى، تخبط في الاجابه وكده، وما عرفش ان هو يبرر الاسم ده جه منين. فده في ايه؟ هو بيعمل حاجات منتال، عارفين لما يبقى مثلا ايه، واحده تنادي خطيبها مثلا باسم الاكس، فمين حاجه هو عمل كده بالظبط. لو مين بقى ارجون ده؟ ايه لا اما مش عارف، مش انا اتلخبطت، ما اعرفش حاجه في دماغي قالت لي والله. يعني ايه برضو؟ بيقول لك برضو انه في باحث امني اكتشف ثغره كمان في ميوز ممكن تدي فرصه للمخترقين ان هم يوصلوا لبيانات المستخدم بقى، زي بقى ايميلاته وباسورداته وملفاته. زي ما انتم شايفين واضح ان ميوز ده مع عناوين البيوت، فممكن عادي يوصل للعناوين برضو، والدنيا ايه بايظه خالص. فكل بقى هذه الادله اثبتت انه ميوز لسه مش مؤهل ان الناس تستخدمه وتثق فيه للدرجه دي، لانه ممكن يسوحهم بكذا سيناريو زي ما حكيت لكم كده، كل السيناريوهات. يعني مش عارفه اقول ايه، انا الحاجات دي بتخوفني الصراحه، فبس انا بحب اشارك معاكم الحاجات دي عشان لازم نعرفها، لازم بقى عندنا يعني نبقى في جحيم الوعي احسن من نبقى في نعيم الجهل، خصوصا لما الموضوع يجي يعني في حته تخص الاي اي.

في رقم اخره 924 بيقول هي الفكره ليه حد يبيع كيبورد اصلا؟ لا ما يعني وارد ممكن عايز يعمل ابجريد للكيبورد، ممكن مثلا كيبورد غالي، كيبورد بيعمل بخاصيه مش عارف ايه، يعني عادي حاسه انه تمام. المشكله بس انه ليه AI يعني يتصرف في حاجتي من غير ما يرجع لي؟ ده شيء غريب جدا. في بقى علي علوش بعت بتقول صباح الفل يا سلومي، انت عارفه ايه اكتر غنوه بتخليني كل حماس وعايزه اكسر كل حاجه كده؟ عرفها بيا الانغام. بس طبعا الفيديو اللي اتعمل عليها البنت بتغنيها في فرح شعبي جابت لي ايرور في دماغي. فهمكي جدا فهمكي جدا. وفي اغاني كتير قوي بجد ما بتتغنى بقى بالطريقه دي تحسي اللي هو انت خلاص مش عارفه تسمعي الحقيقيه، انت لازقه في دماغك التانية. بس هسمعك طبعا انغام عرفها بيا. في كمان عمر بيقول اكتر اغنيه بحسها اكشن هي سالت نفسي كتير احمد سعد. عامه هي اغنيه اكشن جدا. يعني فكرة أصلا غريبة قوي موضوع الأغنية الأكشن دي، بس ماشي تعالوا نلعب كم أغنية أكشن. في عمرو خاطر بيقول صباح التخاطر يا سلمى، أنا بعت هو الاسم، يا ريت يكون الاسم تسجل عمرو خاطر. حصل والاسم تسجل يا عمرو يا خاطر. في سالم شاكر بيقول صباح الفرحة والصفاء على صاحبة الروح المحبوبة والقلب العطوف مبدعة أثير إنرجي والمتألقة في كل المواسم سلمى قاسم، ما تنسيش معلوماتك الأكثر إفادة ومتعة المعرفة ومتعة المعرفة. وشكرا شكرا جدا ليك يا سالم على هذه الرسالة الرائعة. وضياء عايز بيقول صباح الانرجي والروقان وممكن مشاعر لشيرين. طبعا ممكن جدا، بس بالترتيب بقى. احنا كده عندنا انغام عرفها بيا، وعندنا سألت نفسي كتير احمد سعد، وبعدين مشاعر، وهنلعب برضو احمد مكي. في مين تاني؟ عمرو يعقوب بيقول عايز اسمع حمائي بعدنا ليه، انا بحب الاغنية دي قوي بس اعتقد هي مش موجودة، بس ممكن اعمل لك حاجة تانية حزينة الحمائي. بس كده ابعتولي بقى يلا على 92 100، قولولي حابين تسمعوا ايه تاني. دكتور مصطفى بالمناسبة اسمك برضو انت كمان تسجل، احمد اسمك تسجل. في سليم اسمه تسجل، كان بيقول الذكريات تجاعيد تماما. ايه ده؟ لا ثانية واحدة، اجمل صباح على اجمل، وبعدين للذكريات تجاعيد تماما. للذكريات تجاعيد تماما كالسنين لكنها تسكن القلوب. انا سالم. ده انت سالم والله، انت بعت من رقمين مختلفين ولا ايه؟ في اسم هنا متسجل بطريقه واسم متسجل بطريقه. المهم يعني صباح الفل يا سالم ومنور الدنيا. طيب عرفها بيا بقى انغام، يلا بينا.

0: أنا لما ببدأ أشوف أخبار كده فيها إحصائيات بحب أخمن الأول الإحصائية قبل ما أبص على الإحصائية الحقيقية. فبيقولك إنه في تحليل كده عمله مركز الأبحاث الروسي لاهتمامات الأطفال الرقمية في مصر من خلال أول 8 شهور من سنة 2026. يعني قرروا إن هم يعملوا كده زي دراسة يعني أو بحث في ال 8 شهور اللي فاتوا من أول ما السنة بدأت عشان يشوفوا الأطفال في مصر إيه اهتماماتهم على سوشيال ميديا، إيه أكتر أبليكيشنز مثلا بيستخدموها، إيه أكتر أبليكيشنز بيقضوا وقت عليها، علشان برضو أولا من باب العلم بالشيء، ثانيا علشان يشوفوا طيب الأبليكيشنز أو المنصات دي تقدر إن هي إزاي يعني تسيطر بقى على فكرة وجود أطفال كتير على هذه المنصة. فبيقولك إنه هم دلوقتي في كم منصة، 1 2 3 4 5، في 5 منصات دول التوب 5 استخداما للأطفال في مصر. تعالوا نخمن مع بعض من قبل ما نشوف هم ايه، تعالوا كده نفكر مع بعض بصوت عالي، تفتكروا ايه الخمس منصات او الخمس بلاتفورمز يعني على سوشيال ميديا اللي الأطفال بيستخدموهم في مصر. ابعتوا لي على 92 ما بقى هجيلكم انا بقى ايه بالمعلومات كلها بعد الاد بريك على طول.
1: انرجي 92.1 المزيكا المزيكا.

الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.
1: فاصل ما بتفصلش هتقلبنا ما تحاولش لو هم سمك بسرية احنا هنا سمك القرش.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
3: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: في احمد بعت اسم اس بيقول ينفع اغنيه قول يا كبير؟ هي ما تعتبرش اغنيه, هي برومو, فالبرومو هتسمعه على مدار اليوم بس مش بتطلب كاغنيه, فاهم؟ بصوا بقى, موضوع الابلكيشنز اللي قلت لكم او المنصات الاطفال بتستخدمها كتير في مصر, قلت لكم هما في 5 منصات دول التوب 5, فكنت بشوف بقى بنخمن مع بعض كده. فاولا ضياء بيقول تيك توك وانستغرام. ماشي, هم من التوب 5, بس احب اقول لك ان ولا تيك توك ولا انستغرام هو نمبر 1. في روان بتقول تيك توك الاطفال عاملين موسم تاريخي. انا روان وممكن تشغلي اي حاجه على ذوقك يا سلومه. ايه ده, الله, ايه الاوفر الهايل ده اللي هو شغلي اي حاجه على ذوقك انت في المطلق مش محدده لي حتى لمين. شكرا يا روان, شكرا, هستغل هذا الاوبشن طبعا. وتيك توك طبعا انا دي اول حاجه جت في دماغي اصلا ان التيك توك هيبقى هو نمبر 1, بس احب اقول لكم ان هو ولا نمبر 1 ولا نمبر 2, دي بقى المفاجاه. في عمر بيقول اعتقد ان الاطفال بقوا اكبر مننا ويفهموا في المنصات اكتر مننا, وتقريبا دي المنصات اللي بيستخدموها يوتيوب وتيك توك فيسبوك وانستغرام وسناب شات. حاسه فيسبوك اصلا مش المفروض احطه في الحسبه ان الاطفال بيستخدموه, يعني بالمنطق كده مش يعني فاهمين. فيسبوك اصلا تحسه ان هو يعني الاجيال الاكبر مش الاصغر, كل ما بتصغر في السن كل ما الفيسبوك بالنسبه لك بيبقى مهمش اكتر. بس برافو على فكره, انت الترتيب الى حد ما منطقي انه يوتيوب وتيك توك هما في التوب 3. في كمان رامز نادي شايف انه تيك توك وفيسبوك وانستغرام ويوتيوب, برضو فيسبوك لا, فيسبوك مش معانا خالص خالص. طيب بصوا بقى ايه هما الخمسه ابلكيشنز بالترتيب. اولا نمبر 1 ابلكيشن او منصه استخداما للاطفال في مصر هي يوتيوب, المركز الاول بنسبه 29%. يجي بعدها على طول مفاجاه كانت بالنسبه لي واتساب. واتساب المركز الثاني بنسبه 20.5%. المركز الثالث لتيك توك بنسبة 18.5%. المركز الرابع انستغرام بنسبة 7.2%. وأخيرا ديسكورد. ديسكورد هو رقم 5. فده كان برضو شيء غريب بالنسبة لي, ولكن بيقولك ايه بقى, طيب خلاص احنا عرفنا ايه المنصات اللي هما بيستخدموها, طب نشوف بقى ايه المخاطر او التهديدات اللي ممكن تواجهها الأطفال. طبعا بيقولك اولا الاستدراج والتصيد الإلكتروني, إنه منصات اللي فيها كمان تواصل مباشر مع الناس الأغراب, يعني ده طبعا بيعرضهم لاستغلال, ممكن ناس مش كويسة تتكلم معاهم وكده ومش عارف إيه. وانتوا عارفين طبعا السيناريوهات اللي ممكن تحصل من حاجة زي كده يعني, وده غالبا نقدر نقول إنه هو على إنستجرام وتيك توك أكتر. يعني واتساب بيبقى خلاص ناس معهم أرقام بعض فتمام, رغم إنه دلوقتي موضوع اليوزر نيم ده ممكن يخلي إن ناس غريبة تكلمك عادي, بس يوتيوب مثلا حساء ممكن ما تتعرضش لحاجة زي كده فيه. بس طبعا ممكن حاجة كمان ممكن الأطفال تتعرض لها هو التنمر الإلكتروني والديب فيك, إنه طبعا مع تطور الـ AI ممكن حد يعمل لهم صور أو حاجات وفيديوهات ويبدأ إن هو يبتزهم أو حاجات زي كده, وده طبعا يؤدي البلاوي يعني. فبيقول لك طبعا أهم حاجة تقولها لأطفالك علشان يستخدموا المنصات دي بأمان, أولا طبعا من ناحيتك أنت الرقابة. في طبعا اوبشن يوتيوب كيدز, في مش عارف ايه الحاجات اللي فيها ان انت يبقى ليك مونيتورنج على اللي هم بيعملوه او كده, طبعا كل الحاجات دي تعملها لو اطفال سنهم صغير يعني. ثانيا لازم لازم لازم تبقى دايما بتقنعهم وبتزرع في دماغهم فكره ان احنا ما بنتكلمش مع ناس غريبه, ما بنبعتش صورنا, ما بنبعتش اي معلومات, مش بنصور حاجات في البيت مثلا شخصيه, مش بنقول لهم احنا ساكنين فين, الحاجات دي كلها. كمان لازم ان هم يبقوا فاهمين اصلا المخاطر الحاجات دي, مش بس اللي هو تقول لهم لا ما تكلموش مع حد غريب. طب ليه ما تكلموش مع حد غريب؟ ما الطفل عايز يفهم انا مش هعمل ده ليه. فلازم تشرح له وتفهمه وتعرفه المخاطر اللي ممكن تحصل, وزي ما قلت لك طبعا الرقابة بقى من ناحيتك انت, سواء من الاوبشنز اللي موجودة على المنصات او من خلال طبعا ان انت برضو تبقى متابع وعارف اولادك بيعملوا ايه على السوشيال ميديا. الاغنية دي اتطلبت على رقم الاس ام اس, تعالوا نسمعها يلا, واي حد نفسه يسمع اي حاجة تانية يبعت لي على 92 100.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: أعزائي المستمعين،

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها, ومعانا كام اغنية كده مطلوبين من الساعة الاولى هنلعبهم دلوقتي, واكيد الاغاني الجديدة برضو هنلعبها بعد كده. عايز اسلم على سالم شاكر, حاضر عينيا, هوصل هذه المسج. واغنية ونندم لعمرو دياب هشوفها طبعا لو موجودة نلعبها اكيد. في مريم بتقول مرحبا, اكتر موقع بيتابع الأطفال فيسبوك وأتمنى أسمع يابا الزمن ياما دغدغني. طب بالنسبة لفيسبوك يا جماعة, ليه في ناس كتير مقتنعة أن الأطفال بتستخدم فيسبوك كتير؟ أنا بحس العكس, وحتى الإحصائيات يعني بتقول العكس, بتقول حتى أن فيسبوك مش من التوب 5 منصات بيستخدموها الأطفال. وبعدين بحس دقة يعني حتى جان زي أصلا وبدايات الميلينيالز مش بيستخدموا فيسبوك زي الأول, فليه جايبين هذه القناعة؟ يعني اشرحوا لي, يمكن احنا نعمل دراسة هنا على الضيق في شفت الصبح تحطم الدراسات العالمية ولا حاجة. في رقم اخره 473 بيقول نفسي اسمع لوحة بهتة قوي, حاضر عناية بس شوية كده عشان لسه سمعين انغام. في كمان احمد بيقول انا اختي اسمها سلمى وقاعدة جنبي بتقول لي عايزة اغنية سلطنة. الله, سلطنة اللي هي بتاعت احمد سعد ورامي عياش. انا الاغنية دي جماعة عجباني قوي قوي قوي, لو هي دي الاغنية اكد عليا عشان العبها على طول. في كمان دكتور مصطفى بيقول هو في ابلكيشن ممكن اسمعكم عليه عشان انا سايق طريق طويل وداخل على مكان الارسال ممكن يقطع فيه. بص يا دكتور مصطفى, يا رب تكون لسه سمعنا, بتنزل ابلكيشن ايوه على موبايلك, ابلكيشن NRJ Egypt, هتلاقيه موجود على اب ستور وبلاي ستور يعني وكده, فنزله واسمعنا منه في اي مكان. والكلام ده مش موجه لمصطفى بس, الكلام ده موجه لكم كلكم. نزلوا ابلكيشن NRJ Egypt عشان تقدروا تسمعونا في اي حته, حتى لو حته ما فيهاش ارسال, وحتى لو بره مصر وفي اي مكان في العالم. طيب كان في حد طالب احمد مكي اخترت اغنيه وقفه نصيه زمان, تعالوا يلا نسمعها.

طيب عمال يتراكم عليا طلبات الاغاني, فتعالوا نسمع حماقي ايام. الاغنيه دي طلبت امبارح والنهارده حد طلب حماقي, فقلت هلعب اغنيه حماقي, فقلت ادخل الاثنين في بعض بقى. يا رب اللي كان طلب ايام امبارح يكون موجود دلوقتي وبيسمعها, واللي نفسه يسمع حاجه تانية يبعت لي على 92 100.

في رقم اخره 001 بتقول او بيقول اغنيه الولا حمو جه عشان انت ما شغلتيهاش امبارح. وبعدين في واحد وجنبها زيروات كتير قوي وبعدين نور. صباح الفل يا نور، مش عارفه ولد ولا بنت بس حاضر والله جهزتها وهشغلها النهارده. في عمر بيقول كل يوم اطلب اغنيه وما تشتغلش، ويوم لما اقول بحس الاغنيه دي اكشن تشتغل انا مش هطلب تاني انا هبدا احس بس. والله ده حظ، يعني انت نصيبك كده عشان انت تطلب اغاني مش موجوده وبتصمم عليها، فبقول لك والله مش موجوده فبتصمم تاني، فعشان كده محسيت بالحاجه فاهم. جت حلو مانيفستيشن لذيذ. احمد بيقول وهو اصلا انتوا ظالمنا، طب انا طفل مش عارف اشغل التيك توك، والله احنا مظلومين احنا اطفال ابرياء. طب انت عندك كام سنه يا احمد عشان نبدا نفهم بس ايه اللي مضايقك واحكي لي ايه اللي مضايقك. في حواش بيقول صباح وفل الفل على احلى سلمى قاسم نجمه كل المواسم. صباح الفل يا حواش، منور الدنيا والله. في كمان رقم اخر 154 بيقول كيف الحال يا سلمى، انا محمد بسمعك من سنه ولا اتنين وانا عندي 17 سنه، وبالنسبه للمواقع بيستخدمها اطفال يوتيوب وفيسبوك وعايز اسمع وسع وسع لاحمد سعد. طيب احنا دلوقتي المفروض هنسمع احمد سعد ورامي عياش سلطنة عشان الطلبة الاول، فمش هنسمع بقى وسع وسع، فممكن تطلب حاجة لحد تاني عشان اقدر اسمعها لك. دي اول حاجة. تاني حاجة، هو ازاي في اجماع على موضوع فيسبوك ده؟ انا مستغربة جدا، وادي اهو يعني طفل اهو، مش طفل طبعا انت ما شاء الله عليك انت يعني 17 سنة مش طفل، بنتكلم على الاطفال اطفال فاهمين حاجة. بس يعني مش عارفة، مستغربة ان هم بيستخدموا فيسبوك لان اللي عرفوا ان هم بعاد كل البعد عن فيسبوك. في معاذ عايز يسمع مراية الحب لتامر عاشور، طبعا نسمعها ما نسمعهاش دي اغنية حلوة قوي. طيب تعالوا بقى واحدة واحدة كده، انتوا عارفين في نظام، فاللي بيطلب الاول بيتسمع الاول. وغير كده كمان في اغنية ناصر وزيد خالد الجديدة حاسس بيك، الاغنية دي ترندنج جدا جدا، هنسمعها الاول بعد الاد بريك، وبعد كده هلعب لكم كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها.

الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 لـ 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: تعالوا بقى احكي لكم عن حاجه عبثيه كده لسه قرياها دلوقتي. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك في موظف كان شغال مشرف في فرع لشركه تسلا, ماشي, وهو ساب الشغل خلاص, وبعدين هو معاه طبعا عربية تسلا يعني أقل واجب. المهم فقرر إن هو يعيش فيها. تقولوا لي يعني يعيش فيها؟ يعيش جوه العربية خلاص. هو صرف النظر بقى عن فكرة البيت وكده وقال طب ما أنا معايا عربية تسلا, طب ما عيش جواها. فعمل إيه؟ أولا بيقولك البداية كانت في 2024, إنه لما اتسرح من شغله في تسلا فجأة يعني, وبقى معهوش فلوس إن هو يبقى قادر يدفع تكاليف بيته اللي قيمته بالمناسبة 1,200,000 دولار, ماشي. وقرر ان هو يبيع البيت عشان يستغل الفلوس دي ويبدأ كاريره كصانع محتوى على يوتيوب. كان محتاج سيولة يعني, ففكر بقى في فكرة, عمل حاجات منتل وقال خلاص انا بيع البيت واخد الفلوس دي بقى ايه اروق على نفسي بيها. فبيقولك انه شاف انه العربية تسلا دي مناسبة جدا, التسلا اللي هي اكس, علشان هي اولا 7 كراسي يعني, وفيها نظام اسمه الكامب مود, فده بيخليه انه يقدر يتحكم في درجة حرارة العربية والتهوية وتأمين الكهرباء علشان يشغل منافذ اليو اس بي طول الليل وهو نايم وكده. فلأ ان هي تبقى مناسبة جدا انه يعيش فيها. تاني حاجة بقى انه طيب هتسأله اسئلة اكيد كتير قوي, ونفس الاسئلة اللي جت في دماغي انه طيب انت هتعيش في العربية, هتغير فين, هتستحمى فين, هتدخل التويلت فين, هتعمل حاجات دي فين. فبيقولك ان هو بقى قرر ان هو يعمل حاجة ذكية جدا, ان هو اشترك في جيم, والجيم ده شغال 24 ساعة عشان يقدر ان هو بقى يستحمى ويستخدم الحمامات بتاعة الجيم وكده, وبالليل بينام في العربية وبيبدل أماكن الركنة بين الأحياء الهادية يعني والباركينجز والأماكن يعني اللي ينفع أنه يركن فيها, ولازم يبقى مكان هادي عشان يعرف ينام من غير يعني أي إزعاج, ماشي. فدي كده أول حاجة حلها. تاني حاجة بقى بيقولك أنه هو قدر يوفر فلوس كتير جدا, زي مصاريف الإيجار والكهرباء والمية والزبالة وقسط العربية, وبيقول أنه قدر انه يشيل 1500 دولار شهريا وهو اشتغل اصلا شغلانة عادية يعني. بيقولك اشتغل شغلانة في محل عادي فمرتبه ما كانش كبير قوي, بس رغم ده قدر ان هو يوفر 1500 دولار كل شهر. طيب حسبة بقى مصاريفه الشهرية كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن 2200 دولار. بيقولك اولا الاكل كان بيكلفه اقل من 800 دولار, بيضطر طبعا ياكل من برا عشان ما فيش مطبخ يطبخ فيه او كده, بس هو شايف ان المبلغ ده معقول جدا بالنسبة للاسعار في كاليفورنيا. بيقولك تاني حاجة مصاريفه الثابتة بقى في الشهر كانت 720 دولار, ده منهم بقى التأمين الصحي وتأمين العربية وباقه الموبايل بقى والانترنت واشتراكات الجيم اللي هو بيعتبرها اهم حاجة اصلا علشان هي دي اللي ليها علاقة بنظافته الشخصية وكده. هو بيروح الجيم كذا مرة طبعا في اليوم عشان هو بيستخدمه كأنه بيت يعني. بيقولك تاني حاجة مصاريفه التانية بقى المتنوعة بتاعت بقى الخروج والفسح والحاجات دي كلها, فبيقولك انه في الاخر لا انه بيصرف 2200 دولار شهريا وبيوفر 1500 دولار, فشاف انها كده ايه مربوحة والدنيا تمام ومفيش اي حاجة ناقصاه ومش محتاج حاجة يعني, مش محتاج بيت في حاجة. فمعرفش قاعدة بفكر كده الموضوع غريب قوي يعني, انا بحط نفسي مكانه هل اقدر اعمل حاجة زي كده ولا لا؟ حسها حاجة طبعا مرهقة جدا. ممكن بالنسبة للرجالة تبقى أسهل شوية ان هم يعملوها, ولكن الفكرة في حد ذاتها غريبة, بس واضح ان هي applicable يعني تنفع تتنفذ اهي, بدليل ان الراجل نفذها ومبسوط وشايف انه موفر وعايش حياة جميلة ومش ناقصه حاجة يعني. فقلت برضو احكي لكم عن تجارب الناس, يمكن حد يبقى عايز يعمل حاجة زي كده. ما اعتقدش هنعمل حاجة زي كده هنا في مصر, بس يعني الراجل عملها يعني ومبسوط وزي الفل.

0: الاغنيه دي اتطلبت على رقم الاس ام اس احمد سعد ورامي عياش سلطنه. اغنيه جديده لذيذه قوي قوي قوي, واللي نفسه يسمع اي حاجه تانية يبعت لي على طول على 92 100.
1: جديد احمد سعد ورامي عياش على انرجي سلطنه.

تعالوا بقى نشوف باقي الاغاني اللي شكلنا مش هنلحق نخلصها قبل ما الحلقه تخلص. في عندنا هاني فتحي بيقول لي سلمى انت شغلتي انا فاضل ولا نسيتي؟ الصراحه نسيت بس هنلعبها حاضر. في بقى محمد بيقول طالما وسع وسع لا فانا عايز اغنيه كبده العفروتو. للعلم اكتر مواقع بيستخدمها هو فيسبوك والالعاب والمنصات ومنصات المذاكره. اوكي طب ممكن اعرف ايه منصات المذاكره؟ يعني عايزه ابقى برضو مطلعه ايه هي منصات المذاكره يا ترى؟ احكي لي كده وبتساعدك في المذاكره ازاي. في حواش بيقول طيب يا سلمى انت شغلتي ايام لحمائي اللي كان طالب مشيتي امبارح وضعه ايه بقى؟ يعدي عليكم بكره؟ هاتي الاخر يا سلمى وقولي لي اني مش صديق البرنامج او العب اغنيه حب وحبينا. يا رب تفهمي قصدي. طب حواش انا اسف بس ما انا اقول لك على حاجه، ما هو امبارح في حد طلب مشيتي وحد طلب ايام. امبارح ولا لعبت مشيتي ولا لعبت ايام، على الاقل النهارده لعبت ايام، فاهم؟ فاعتقد ده المفروض يشفع لي ان انا فاكره طلباتكم، حتى لما بتبقى الطلبات بايته ومن امبارح ببقى فاكراها وبحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل اللي عليا والعبها. فسامحني يعني، هي بس حظك ان هي ما جاتش الاغنيه اللي انت طلبتها، بس ممكن بكره، فاهم؟ او ممكن حاجه تانية غير حمائي، مع ان لو عليا والله شغاله دلوقتي، بس يعني في نظام، فاهم؟ واتمنى ما تضايقش مني يا حواش. دكتور مصطفى بيقول دان ابلكيشن ده احنا ما كناش عايشين، مش فاهمه الجمله اي سوير. في الله رقم اخره 475 بيقول غمضت عيني لرامي صبري، بحب الاغنيه دي قوي بس مش عارفه هنلحق نلعبها ولا لا الصراحه، عشان احنا بالترتيب. في رقم اخره 473 بيقول هتنسي روحه بهته. لا مش ناسيها والله، حطها في البلاي ليست. بصوا انا اقول لكم ايه اللي هيحصل دلوقتي، معايا كايروكي انا فاضل، معانا لوحه بهته انغام، معانا تامر عاشور مرايه الحب. انا كان نفسي اسمع اغنيه لشرنوبي بس يعني لو ما لحقناش هلعب لكم اللي انتوا عايزينه الاول وخلاص بقى، يعني رغم ان انا كان نفسي اسمع اغنيه بس اعمل ايه؟ انتوا ليكوا الاولويه اكيد، اعزموا عليا بقى، خلوني اصعب عليكم، اعزموا عليا. قولي لا يا سلمى لا العبي اللي انت عايزاه طبعا، بس انا هلعب لكم اللي انتوا عايزينه. يلا 92 رقم الاس ام اس، ما تطلبوش اغاني تاني بقى، يعني انا بقول لكم رقم الاس ام اس لو حد نفسه يقول حاجه، بس ما تزودوش عليا اكتر من كده عشان مش ملحق اخلص اللي عليا.

مراية الحب لتامر عاشور، سبحان الله، من ألبوم مراية الحب برضو. تعالوا نسمعها. بصوا، بحاول أخلص من اللي عليا وعلى قد ما أقدر، بس لو في حاجة ما تلعبتش ما تقعدوش بقى يعني تعملوا زي ما عمر وحواش بيعملوا كده في الأزمة أساس. لا تكون مثل عمر وحواش.

يا جماعة نسلم على أحمد عدلي يا جماعة علشان يعني سرعني دلوقتي. انا بقى حاطه السماعه في ودني وقاعده بقى مندمجه ومعليه الصوت وكده ويعني بغني, ففجاه هو ما خضنيش عادي, هو يعني قاصد بقى يخضني اعمل حاجات منتل, فحط ايده قدام وشي فجاه, فانت فاهمين يعني ايه وقاعدين في مكان فاضي فجاه تلاقوا في ايد طلعت قدام وشكم, فانا لسه يعني تاثير الخضه مأثر عليا. شكرا يا عدوله, شكرا جدا. طب انت واقف ورايا مخوفني, حاسه انا هتخضني تاني فاهم, يعني المفروض ما تخضش تاني بس هتخض تاني, فايوه خليك قدامي كده في ريحي كده قدام عينيا. يا ستر يا رب. طيب بصوا بقى يعني الشباب بيعملوا ايه بقى. اولا حواش قاعد يشتكي ان انا ما لعبتش الاغنيه اللي هو طلبها امبارح اصلا, فقام بقى عمر داخل بيقول صعبان عليا يا حواش, كلنا في الهوا في الهوا سوا. فخلاص يا شباب, خلاص بالكفايه وشنا بقى, كفايه وشنا. طيب هنسمع لوحه بهته بعد الاد بريك كده. هيبقى فاضل ايه؟ هيبقى فاضل غمضت عيني رامي صبري, ان شاء الله نحاول نسمعها. وسبحان الله, مش انا كنت لسه بقول لكم يا جماعه انا كان نفسي اسمع شرنوبي قوي بس مفيش وقت, انا لازم العب لكم اللي انتوا عايزينه اولى. سبحان الله, محمد طنطاوي بيقول لي عايز زي الغجر لشرنوبي, اعمل ايه غصب عني. لا شكرا يا طنطاوي ان انت طلبت اغنيه اللي انا عايزاها, فماشي هحاول والله. لا ان شاء الله باذن الله كده ربنا يقدرني والحق العب لكم الاغنيتين. يلا بينا.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيد. البرنامج اللي جاي في التمانيات مع

0: المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: عايز اسلم على دكتور مصطفى بيقول اقصد نزلت الابلكيشن والاول مره اكمل البرنامج للاخر من غير ما الارسال يقطع. اوكي عشان كده بيقول احنا ما كناش عايشين. شفت بقى مصطفى ان دايما في اوبشنز وفي حل لكل حاجه, فمبروك عليك الابلكيشن. طيب في بقى ميدو طالب اغنيه جديده, يعني انا قاعده بقى بحاول افاصل واشوف هلعب الاثنين الفاضلين ازاي. تطلب واحده جديده, عايز بحريه, للاسف مش هنلحق, وكمان لعبنا حماقي الساعه دي, فبكره بقى ان شاء الله ممكن نبدا ببحريه. سالم شاكر, والله ما نسيتش اغنيه عمرو دياب ونندم, بس فعلا مش موجودة. فالمفروض كان معايا دلوقتي رامي صبري غمضت عيني وشرنوبي زي الغجر, فمش هنلحق نلعب الاتنين للأسف, هنختم بواحدة منهم. بس أقول لكم على حاجة, حركة صعبانية عملتها إن شاء الله قضى ما يشيلهاش, يعني أنا حطيت زي الغجر هنختم بيها دلوقتي, ولكن بعد رأس الساعة حطيت رامي صبري غمضت عيني. إن شاء الله تتلعب, إن شاء الله إن شاء الله. قولوا القضاء ما تشيلش الاغنيه قضاء, عشان دي سلمى مأمنة عليها من قبل ما تمشي. بس كده خلصت حلقه النهارده من شفت الصبح. كنت معاكم سلمى قاسم, بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها بعدي على طول هتسمع محمد طارق قضاء في الثمانيات من الساعه 12 للساعه 1 الظهر, واحنا نتقابل تاني بكره في نفس الميعاد.

يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضا في التمانيات على انرجي 92.1. المزيكا لعبة انرجي، والرياضة كمان لعبة انرجي، كل يوم من الحد للاربع، من الساعة 12 للساعة 1. ساعة نتكلم مع بعض في تفاصيل كتير جدا جدا جدا. هنتكلم عن منتخبنا الوطني، هنتكلم عن سوبر جلوب، كاس العالم للأندية كرة اليد، ايه اللي حصل للأندية المصرية، وصلت لفين. هنتكلم في بعض الأخبار والتفاصيل عن الأندية المصرية، ولكن بعد الأغنية دي كده نسخن بيها. يلا

لسه مكملين معاكم في التمانيات على انرجي، وانا معاكم محمد طارق قضاء، قاعدين معاكم لحد الساعه واحدة باذن الله. وخلونا بقى نروح كده لمنتخبنا الوطني، منتخب مصر اللي قدر امبارح يعمل نتيجه ايجابيه جدا جدا جدا. ناس كتير كانت بتتكلم وبتشكك وبتقول ما احنا هنلعب منتخب ضعيف، ايه اللي هيحصل، ما احنا كده كده هنكسب. ماشي، بس انت منتخب ضعيف وانت كسبت بنتيجه كبيره، كسبت 5-0. وعلى فكرة يا جماعة، لو حد اتفرج على التصفيات كلها فما فيش يعني ماتش مبهر. انا ما شفتش ماتش في التصفيات حسيت ان انا بتفرج يعني على حاجة مبهرة. دي يعني الكل عايز يجمع نقاط بس كده في فترة توقف دولي وماتشات في التصفيات، ولكن اللعيبة كلها بدأ موسم جديد، فلسه الفورمة ما بدأتش مع الاصابات مع مع مع مع فعادي تمام. ماتش انجولا كان فيه مشاكل واتكلمنا عنها، لكن الحمد لله في ماتش جنوب السودان 5 أهداف مقابل لا شيء. الحاجات الإيجابية اللي في اللقاء مش بس الخمس أهداف، ولكن المرموش بيرجع للتسجيل وبيسجل هدفين ومهمين جدا. إن إبراهيم عادل بيرجع للتهديف بعد سنة، إن حمزة عبد الكريم بيسجل أول هدف لي شخصي ورسمي مع منتخبنا الوطني، دي مكاسب مهمة جدا، مكاسب مهمة جدا في اللقاء. طب ايه المكاسب الاهم من كده كمان؟ ان احنا بقى عندنا هدوء. يعني ايه هدوء؟ ان قبل ماتش انجولا حصل تصريحات من كابتن حسام، سواء كابتن حسام كان غلط او تم فهمها غلط او في بعض الالفاظ تم استخدامها غلط، الدنيا قامت ما قعدتش. طب كابتن حسام بقى له 3 أيام هدى الدنيا كلها. في التصريحات اللي قبل المؤتمر، قبل ماتش اسف جنوب السودان، اتكلم وقال ان الشناوي حارس كبير وابن من ابنائي وانا بفتخر بيه، اتكلم عن صلاح كويس، اتكلم على كل اللعيبه كويس، فدي هدت الامور فيما يخص اللعيبه. جينا بعد الماتش على طول امبارح كابتن حسام قال انا لعبتي كلها رجاله، وانا شايف ان الدوري المصري بيطلع لعيبه كتير كويسه، وانا فخور ان في مصر في اهلي وزمالك ومن حسن حظي. برضه الناس ايه لقيت التصريحات متزنه، تصريحات متزنه والدنيا هديت. سواء بقى اصل كابتن حسام حد قال له يقول كده، في ناس برضو ايه مش عاجبها، لو اكيد حد قال له يقول كده، ما هو لازم حد. ليه انا ليا بالنهايه ايه نهايه؟ ان الراجل بكامل قوة العقليه قال الكلام ده، فما اخد الشيء الايجابي. ليه دايما ابص على السلبيات؟ ليه دايما عاوز انتقد وامسك في الموضه وامشي مع الناس؟ ابص الراجل قال ايه واللي انا فهمته وخلاص. في النهاية مبروك منتخبنا الوطني، أول المجموعة ب4 نقاط، وننتظر لقاء أنجولا وملاوي وإن شاء الله يتعادلوا الحاجة أو يعني يحصل أي نتيجة تبقى في مصلحة منتخبنا الوطني. نطلع أغنية نرجع نكمل، يلا بينا.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.

أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه. أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: من منتخبنا الوطني خلينا نروح شوية كده ايه للأندية وبعدها نروح لكرة اليد. نادي الزمالك الوضع فيه ايه بقى مش هادي بعض الشيء. بعض الشيء اللي بقول كده امبارح اول امبارح تحديدا نادي الزمالك مصادر من داخل نادي الزمالك ابلغتنا واتكلمت معاهم على فكرة ان فتوح جاي له عروض. قالوا فتوح مش تبيع وتم رفض العرض المقدم من النادي الليبي. تمام زي الفل حاجة 100 فل و10. وعلى هذا الكلام قلنا الكلام ده قلنا يا جماعة فتوح تم رفض العرض بتاعه. طب لحد ما امبارح وكيله ظهر واتكلم وقال يا جماعة هو جه عرض لفتوح والعرض كان ب 500,000 دولار والزمالك رفض العرض ولكن ما رفضش العرض علشان خاطر رفض العرض النهائي ده الزمالك طلب 750,000 يعني زود العرض ما رفضش العرض. فالناس هنا ايه بدأت تقلق اللي هو يعني هو الزمالك رفض ولا الزمالك عاوز يعلي العرض. فبعدها النادي اللي بيوافق وقال تمام 750 750 اهلي بنغازي قال هدفع. فبعدها الزمالك قال لا انا عايز 1,000,000. طب وبعدين يعني طب والنادي عمال يزود وفي الاخر النادي وقف. فاخر كلام قاله سمير صلاح وكيل فتوح قال عرض اهلي بنغازي 3,500,000 للاعب يعني 9 أضعاف اللي بياخده مع الزمالك. يعني اللاعب معروض عليه 3.5 مليون دولار. طب الزمالك ليه الفلوس قال علشان خاطر هو فاضل في عقده اقل من نص سنة يعني فاضل في عقده تقريبا 7 شهور مثلا 6 شهور فما هيشتروا اخر 6 شهور. فالنادي اخر حاجة قالها نادي اهلي بنغازي 1,000,000 دولار مليون دولار لشراء اللاعب او 500,000 دولار واعارة سنتين. يعني اللاعب يجدد مع الزمالك 3 سنين ويروح اعارة سنتين يرجع يكمل السنة اللي بقاله دي في الزمالك. انا مستغرب يعني مستغرب كلام مجلس ادارة الزمالك مستغرب وجهة نظر ان مجلس ادارة الزمالك ان هو كل ما حد يتكلم معاهم يقولوا لا مش هنبيع لعيبة. كل ما حد يطلع يقعد معاهم لا مش هنبيع لعيبة. تكلمهم لا مش هنبيع لعيبة. طب اول مطب يبيع اللعيبة. طب ايه يا جماعة هتقولي ما هو قالوا هنرفضنا وهنرفض. طب ما قالوا على بتزيرة كده. فانا بقيتش قادر بصراحة اخد كلمة صدق وهقول لحضراتكم الوضع حاليا اللي انا حاسه نفتوح عايز يمشي.
1: جديد كريم محسن على انرجي السكة خضراء.

لسه مع نادي الزمالك، وخليني اقول لكم ان بعض التدريبات وبعض الامور داخل نادي الزمالك، كابتن معتمد جمال بدا يبص كده على بعض اللاعبين، طلع لعيبه من قطاعات الناشئين، حسام عاشور الطاقي طلع شارك في اللقاء الودي الاخير، كمان بدا يدي للجفاري. كابتن معتمد شايف ان اللاعب عنده امكانيات جيده جدا يقدر يكون موجود مع نادي الزمالك، وشايف ان هو واحده واحده بس يرجع لفورمته ويخش فين في الامور وفي التفاصيل وفي الملعب، واحده واحده يكون من الناس الموجوده. فدي من العناصر ومن الحاجات المهمه جدا اللي شغال عليها كابتن معتمد جمال، ان ايجاد اكبر عدد من اللعيبه جاهز قبل لقاء القمه، وعشان يكمل بيهم في الفترات القادمه كمان في البطولات. طب خليني اقول لكم حاجه كمان عن نادي الزمالك، ان كل تقريبا يومين ثلاثه كابتن عبد الناصر محمد بياكد على اللعيبه اللي مع منتخباتها ان الرجوع في ميعاده، مفيش فرصه للتاخير.

طيب الناحية التانية، النادي الأهلي برضو بيوصي على اللعيبة وبيجهز اللعيبة، وقلنا لكم إن بن شرقي هيبقى جاهز، والراجل كان عنده التهاب في أكيليس والناس خافت وهيقعد قد إيه ومش هيلحق القمة، قلنا لكم لأ الموضوع بسيط وهي يعني ما أقدرش أقول عليها إصابة قوية، مجرد راحة بس، الراجل 5 أيام راحة وهيبدأ يخش عادي جدا التدريبات، وبالفعل بدأ واحدة واحدة يخش في التدريبات دون أدنى مشكلة. طبعا لاعب مهم، أكيد لاعب مهم، وفي نفس الوقت الناس عايز تطمن عليه، هيكون موجود مش هيكون موجود في لقاءات القمة، لا اللاعب هيكون موجود. على ذكر فتوح، وإحنا اتكلمنا على فتوح في عروض اللي جاية له، طب فتوح تعرض لإصابة امبارح وخرج مصاب، الإصابة اللي عنده هي كدمة في العضلة الأمامية، كدمة يعني ولا هي تمزق ولا هو إجهاد، كدمة خبطة في العضلة دي، واللاعب يوم وهيريح ويبقى كويس وهيلحق ماتش مصر وجنوب أفريقيا، يعني في ماتش مصر وجنوب أفريقيا الودي اللعبة يكون جاهز بلا أي مشكلة، فبرضو بطمنكو على اللعب. عايزين نروح بقى لكرة اليد، وكرة اليد اللي فيها امتاع وإبهار في السوبر جلوب، وصراحة أنا فخور جدا جدا بالتنظيم، فخور جدا جدا بكل التعب اللي موجود على البطولة، فخور جدا بالأندية المصرية اللي مشاركة، جمهور الموجود. نتكلم عن السوبر جلوب ولكن بعد الأغنية دي، جوزيف عطية.

0: حياتكم صبري واللي يصبر يمول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1.

نروح للسوبر جلوب كاس العالم للأندية في كرة اليد. الزمالك قدر يفوز فرق هدف على بينهيرس في لقاء الأمس, والأهلي قدر يفوز بلقاء كان قوي جدا أمام فوكس برلين 30-27 علشان نكون على موعد مع ميدالية برونزية مصرية يوم الخميس بكرة الساعة 5 لقاء الأهلي والزمالك في كاس العالم للأندية على مركز الثالث والرابع وتحديد المركز الثالث والرابع. أما برشلونة وفيسبريم هيكونوا موجودين الاثنين في النهائي على أيضا لعب على مركز الأول والثاني. الزمالك في مجموعة الأولى مع برشلونة وبنهيرس ومنتدى ضرب, وطلع الزمالك الثاني بأربع نقاط, فاز في لقائين وخسر في لقاء, والأهلي أيضا كان موجود في المجموعة الثانية مع فيس بريم والأهلي وفوكس برلين وبرقان الرياضي. الأهلي في المركز الثاني بعد ما قدر يفوز على فيس بري على فوكس برلين وبرقان الرياضي وخسر من فيس بريم. على فكرة يا جماعة فوكس برلين ده فريق قوي جدا وعمل ماتش قوي جدا على فيس بريم, فأتوقع نشوف ماتش ممتع وقوي جدا بين الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي غدا بإذن الله الساعة 5. كرة اليد دايما بتجمع الكل وبتحبب الناس في الرياضة, فأتوقع اللقاء هيعجب حضراتكم, فروح اتفرجوا على اللقاء وهتستمتعوا. اللقاء هيتلعب كمان لو عايز تروح تحضروا في الصالة المغطاة في نادي النادي في العاصمة الإدارية. وقتي خلص مع حضراتكم النهاردة, أشوفكم على ألف خير في الأسبوع اللي جاي. سلام.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: أعزائي المستمعين.

كوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

English مع باسم كميل من 8. لعبتك Back to Back. Back to Back. يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتك.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لا

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
3: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
3: كل يوم خميس من 3-4
2: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: البرنامج اللي جاي طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: بس البرنامج وقول لنا طالب
1: ايه دلوقتي. طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا زيكم عاملين ايه الاخبار؟
3: الحاجات لخبطت بقى معاك
2: البرامج اتلخبطت مع بعض
3: ولا يهمك
2: عاملين ايه كله تمام. حلقه جديده من طالب ايه معاكم منى يوسف
3: ووائل منصور.
2: برنامجنا للناس اللي ما تعرفش او الناس اللي لسه بتسمع جديد برنامج كل ما يخص الجنزي والجن الفا وقريبا البيتا. بعد البيتا ايه ما سالناش نفسنا صحيح
3: بعد لا انت لسه بقى هتفكر بعد البيتا يطلعوا الاول يتكلموا الاول يعني يبتدوا يتناقشوا بقى في الحياه ويبقوا بيعرفوا يستخدموا اللغه وبعد كده نبقى نشوف بقى ايه بعد البيتا
2: لسه
3: بالظبط
2: صح. بس احلى حاجه ان احنا بنبص على الاجيال اللي قدامنا واللي جايه لسه وبنقول احنا مش انانيين لان احنا ما ينفعش نستنفذ كل موارد الكوكب دي ولازم نخلي حاجه للاجيال اللي جايه
3: صح.
2: مش بس ان احنا ما نستنفذهاش لكن اللي يخلص منها نعيد تدويره ولا ايه
3: صح.
2: وعشان كده احنا النهارده جايين مش فاضيين جايين مسلحين. معانا
3: الدكتوره ايرين سامي فهيم استاذه ومديره

0: مش بس تحافظ على كوكب كمان حتى كمان دي يبقى بيزنس ليك. هل دي مسكونسبشن ولا ده بجد؟
1: هو الناس كلها بتفتكر اول ما بنتكلم على ان يعني ان الكونسبت ده جرين او ان المنتج ده بايوديجريدبل, بس احنا بنبقى شويه فاهمين ان لسه في حاجات اكتر لازم نعملها. يعني ممكن يبقى الـ يعني الكومباوند يبقى بايو بيزد بس مش بايوديجريدبل. يعني بايو بيزد هو ممكن يكون فيه مكونات طبيعيه بس مش شرط ان هو يتحلل مثلا. فعشان يتحلل يبقى لازم احطه في بيئه معينه تحوله مثلا حاجه مفيده للسويل, فالسويل يبقى بياخد مثلا نيوترينتس او زي اسمده من المخلفات. فالفكره ان احنا اول ما بنسمع جرين بنفرح, بس هو جرين ده وراه حاجات كتير جدا.
0: يعني فكرة انه الواحد لما انا بتكلم على مشروع انه انا دلوقتي I want to have a business based على زي الجرين بيزنس, انه اخش ان انا ابقى بعمل حاجات بعيد تدويرها وبقى حتى كمان عندي profit. لا يعني فكرة انه بننقذ الكوكب بنعمل حاجات تانية مختلفة, بس الفكرة ان انا كمان I can make money out of it.
2: ممكن تبقى شركة متربحة يعني من الموضوع.
1: احنا عندنا examples كتير ناجحة لشركات طلعت spin offs من الجامعات, وعندنا حوالي 3 examples ناجحين قوي من جامعة النيل. بيجيبوا profit وكل حاجة, بس في الاخر هم فكرتهم كانت في الاول مبنية على بروتوتايب, وبعدين لقينا بعد التجارب ان احنا محتاجين نغير اجزاء من المكنة عشان تصنع اطباق قابلة للتحلل. فغيرنا الكونسبت خالص بتاع المكنة من بروتوتايب لسكيل اب. فقصدي ان الشباب لازم يبقوا فليكسبل شوية وهم بيفكروا هيعملوا ايه, ولازم يبقى احنا فاهمين الكلاينت اللي احنا ويتارجت هو اني كلاينت, لان كتير قوي بنفرح بان البرودكت طالع جرين بس بيكون الكوست بتاعه اغلى. بيكون الكلاينت مش مقتنع. هو كلاينت بالنسبه لنا لما نبيع له اي حاجه بايوديجريدبل هو هيبقى مهتم من السعر يبقى نفس السعر
2: الفانكشن بتاعها او ان هي شغاله بنفس الجوده على الاقل. يعني
1: دول الحاجتين, فلو انا ما وفرتش الحاجتين دول وقلت له هي جرين بس ليها فانكشنز مختلفه وبروبرتيز مختلفه, ما اعتقدش انه هيبقى مبسوط قوي. وكان في كده شباب كتير يتعلموا يعملوا pitching وask مثلا for money في برامج او في مسابقات او كده, بس للأسف الفكرة تبقى مش mature. فهو ده اللي لازم
0: ما تبقاش mature, وفي اوقات بتبقى unfeasible اللي هو لانه الشباب ساعات بيبقى
2: متحمس جدا,
0: يقولك احلم dream big, فهم ممكن يكونوا يعني طلعوا برا الصندوق بشكل
2: بس طلعوا قوي
0: حماس حماسة شباب. ده بتشوفي افكار كده
1: ده example. يعني الكلمة دي مظبوطة قوي. هو طبعا حلو ان احنا نحلم, بس لازم ننزل بعد كده الى ارض الواقع شوية عشان نحقق حتى جزء من الحلم. يعني في business models بتيجي ناجحة جدا جدا, بس هم حاطين ask رقم كبير. التيرن اوفر او الريت اوف يعني بروفيت بيبقى عالي قوي وما ينفعش في اول سنه يتحقق. فساعات بننزل الشباب على ارض الواقع, بس الحقيقه انا بيجي لي افكار حلوه جدا. يعني انا بقول ان الناس دلوقتي بقت فاهمه ازاي تربط التكنولوجي وتربط البحث العلمي بالحاجات المشاكل اللي هي موجوده عندنا. فانا شايفه ان في تطور وفي افكار حلوه قوي, بس محتاجه تظبيطات كتير.
2: طيب دكتور ايرين, انا عايز اعرف من حضرتك, لان احنا اتكلمنا كتير على يعني المشاريع اللي حضرتك بتشوفيها, بس انا عايز اعرف ايه اللي خلى حضرتك اصلا تبقي مهتمه بالمشاريع الجرين او البايوديجريدبل او الانفايرمنت بشكل عام.
1: انا في الاول كنت يعني لو هرجع من زمان قوي كنت عايزه اخش هندسه, لان اهلي كلهم مهندسين. كنت شايفه قد ايه المهندسين بيفكروا بطريقه مرتبه جدا. فلما اتحطيت في يعني في هندسه وقررت بقى يعني اكمل ماسترز وبي اتش دي, فكان وقتها في دكتور يعني هو اللي كان المنتور بتاعي, فهو كان بيعمل بريكس من مخلفات بلاستيك. فضلت بقى اطور الفكره, طب ليه تبقى بريكس بس, طب ليه ما يبقاش منتج تاني. عملنا بعد كده بلاعه. فابتدت الافكار تتطور, بس كان كلها من ريسايكل برودكتس. وبعدين كان وقتها النانو تكنولوجي ابتدى يبقى ليها يعني انتشار كبير. فقلت خلاص انا بقى مش هاخد بس حاجات ريسايكل, لا ده انا هعمل حاجات من ناتشورال اصلا ماتيريال. فابتدت بقى فكره البايو بلاستيك. قدمت على مشروع اخدته كان مع يونيفرسيتي اوف نوتنغهام. فمن هنا واحده واحده اتطورت لحد ما بقيت اوصل لزيرو او نت زيرو ويست من البرودكتس اللي بستعملها.
2: دي حاجه حلوه جدا. فاهتمامك بالمشاريع اللي جايه مش جايه من فراغ, هي جايه ان حضرتك اصلا يعني دخلتي جوه الغساله.

0: دي زي ما بيقول
1: بالظبط. وانا عامه متابع نيرد شويه من زمان فببقى عايزه اوصل لاخر الحاجه يعني.
2: طب دكتور اكيد في كل مجال يعني مثلا في الطب يقول لك مثلا في مرض معين كلهم بيعملوا ريسيرش علشان يعملوا في الهندسه في حاجه في الحسابات في مساله مستحيله في البايو ديجريدبل وفي في الريسايكلينج ايه الـ الـ الـ العقدة بتاعتها يعني ايه اللي هم كل الناس بتتصارع عشان يحولوا الفكرة دي الحقيقة والغاية دلوقتي محدش عملها.
1: انا شايفة ان اكتر حاجة بعد ما ابتدينا نشتغل في مثلا مخلفات زراعية ونطلعها مثلا لـvaluable products على ما عملنا life cycle assessment او زي assessment لدورة الحياة بتاعت المنتج اللي احنا بنطلعه لقينا انه مش شرط انه حتى لو هو biodegradable يعني ان الكونسبت كده ان هو يبقى بايو ديجريدبل لا ممكن اللايف سايكل اسسمنت بتاعته نتيجه التصنيع يطلع ان هو بيطلع كربون ايميشنز مثلا عاليه قوي فهي بقى دي المشكله. هو الناس بتفرح اول ما تلاقي سيركلر ايكونومي اقتصاد اخضر بايو ديجريدبيليتي جرين بس احنا بقى لقينا لا ده في اكتر من كده. اللايف سايكل اسسمنت دي نص الافكار اللي احنا كانت عندنا مثلا من تحويل اطباق من تحويل مخلفات قصب سكر الى اطباق مثلا كوتن ستوكس اللي هي الحطب القطن لهارد لايك وود خشب فلما عملنا اللايف سايكل اسسمنتس بدانا نفهم ان مش كل حاجه بنبقى احنا فاكرينها لا الكالكوليشنز والسيميوليشنز بينت لنا ان نص يعني نص شغلنا لازم يبقى مثلا بكيميكلز صديقه للبيئه نفسها لازم اشوف بعد ما انت
2: كنتش عندها كاربون برينت خالص في السماء ولا في الانفايرمنت
1: وفهمنا بقى الفرق بين بايو بيزد وبايو ديجريدبل وكومبوستبل كل الحاجات الحلوه دي.
2: والله يا دكتور انا شفت كده فكره لحد صيني عمل شنط بلاستيك اللي هي بتاعت السوبر ماركت دي
0: بس دي موجوده في اوروبا كمان.
2: ما انا هقول لك بقى هقول لك عمل ايه اصبري عليا
0: عمل ايه
2: دي لو اترمت في الميه مش تتحلل السمك يقدر ياكلها.
1: هي دي كونسبت حلو جدا بس
0: بس جايه دي بنك الموضوع من اولها
2: لا عملها والله
1: لا هو بس الفكره انه حطها في انفايرمنت ان السمك او البكتيريا او الـ يعني المايكرو اورجانيزمز هتعرف تاكل ده لكن لو هي اتحطت في حته تانية وما فيش المايكرو اورجانيزمز اللي بتخليها تتحلل مش هيحصل.
2: ده كانه بيقول يا جماعه اشتروا ارموها في البحر
1: بالظبط كده
0: فشوت لا ده في حاجات بقى ايه ما وراء يعني
2: ما وراء الطبيعة. طيب هنروح لفصل ونرجع تاني وعلى فكرة انا عايز اعمل فان جيم كده للمستمعين يا دكتور كل واحد يقول فكرة عنده وحاجة تقول لنا يي اور ني يعني يا اما ولا لا اللي هو مثلا فكرتك تمشي فكرتك لا ما تمشي والله على 9210 اللي عنده اي حاجة عنده فكرة كده يعني ابعت واستشير يلا

0: انتو بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: اثنين وتسعين مية رقم الاسماس، بعتولنا كل حاجة او كل الاسئلة اللي انتوا عاوزينها. والنهاردة حلقة مميزة جدا عن إعادة التدوير وعن البيئة وعن حاجات تانية كتير.
3: لسه معانا دكتورة إيرين، وعندنا بقى أسئلة كتير كتير كتير كتير كتير بقى لا علاقة بالسستينيبيتي والبيئة وكده. من خلال خبرتك ده بقى إيه المخلفات اللي حوالينا اللي هي عادي في يومنا العادي بنرميها بنستخدمها اللي ليها قيمة عالية جدا اللي نقدر بعد كده نعيد تدويرها ونستخدمها في حاجات تانية بس احنا مش عارفين
2: مش واخدين بالنا؟
4: هو طبعا في استراتيجي كروبس مهمة جدا، يعني مثلا قصب السكر. احنا طبعا استهلاكنا وزراعتنا كبيرة جدا، فقصب السكر ده احنا عملنا منه في اللاب يعني في بروتوتايبس كتير قوي لممبرينز مثلا لتنقية المية من مخلفات قصب السكر. عملنا منه ورق، والورق ده كان محتاج بليتشنج ويعني وكذا حاجة، بس في الآخر طلع بروتوتايب مش وحش خالص. عملنا منه أطباق بدل الستايروفوم اللي هي سنجل يوز بلاستيك. مثلا الذرة ده احنا اشتغلنا في الذرة ده كتير جدا، يعني مثلا في مخلفات الذرة بتعمل هيدروجيل مادة ويند هيلينج، يعني تحطها زي البلاستر تخفف الجروح.
2: أوف.
4: عملنا برضو بروتوتايب كده ظريف بيعمل تحسين للووتر هولدنج كاباسيتي بتاعت المية لما بتتحط في السويل. فأنا مثلا عايزة تربة تفضل مترتبة طول الوقت، بحط هيدروجيل من مخلفات الدورة.
3: ده سستينبل من ناحيتين، من ناحية ان احنا اولا هو اصلا مادة سستينبل وبايديجريدبل، وانه بيقلل استخدام المية
4: اكزاكتلي ومش هتأثر خالص على التربة، وفي نفس الوقت هتعمل الفانكشن اللي انا عايزاها، وفي نفس الوقت من مخلفات. فالدورة ده احنا بناخد تقسيمة كبيرة قوي منه، المخلفات قصب سكر زي ما قلت، مخلفات حتى بالقطن بنستخدمها كتير.
2: والرز
4: جدا.
2: برضو عامل بيبقى
4: قش الرز طبعا ده
2: مهم جدا،
4: نمبر 1 بنعمل منه اكتيفيتد كاربون، زي بيساعد على امتصاص كل الانتي توكسينز اللي موجوده في المية، يعني مثلا كيميكلز فيتامينز ادويه. يعني كان في دراسه كده اتعملت ان مخلفات الادويه لما بتنزل في الاوشنز او حاجه زي كده بتاثر اصلا على الميوتيشن بتاع السمك، فتلاقي السمكه اصلا
2: بثلاث عيون مثلا
4: مثلا فكل
2: طايرة من المية بجنيحها
4: والناس بتفتكر ان المخلفات دي ملهاش لازمة، بالعكس ده احنا المخلفات الزراعية والفالورايزيشن بتاعها ده من اكتر الحاجات اللي احنا بنستخدمها في اللاب. بس on the other hand اللاب عندنا كله زبالة من هنا زبالة من هنا.
3: ما هو بقى هو ده
2: المادة
3: الخام
2: يعني. بيبقى يعني طبعا المخلفات دي بيبقى لها شريحه؟
4: لا طبعا بيبقى لها. احنا لما كنا بنشتغل في البايو بلاستكس من المخلفات السمكيه
2: تلبسوا اكيد حاجه
4: كان ريحه اللي بعته السمك لحد ما نعمل اول ستيب في التنظيف يعني والستريلايزيشن وبنعمل الالكالاين تريتمنت وحاجات زي كده فالريحه بتهدى بعد شويه.
2: بيبقى في لبس معين بقى وحاطين كمامات وكده صح؟
4: لازم بقى كل البريكوشنز. وعندنا كده اوتوكليف كان بيعمل دايما يعني مشاكل مع السيفتي لانه اول ما بنعدي درجه حراره معينه بيقولوا لنا لا وقفوا. يعني عندنا تشالنجز كتير بس صراحه كل فتره بنعمل امبروفمنت على اللاب لحد ما وصل لان هو في كابابيليتيز كتير للويست فالورايزيشن. بيجي لنا طلبه من كل الجامعات يقولوا لنا عايزين نشتغل معاكم.
2: طيب منى كانت عايز تسال حاجه عن الـ AI وانا جالي بقى سؤال عن الـ AI.
3: بصي ده السؤال من ساعه ما عرفت ان حضرتك ضيف عندنا وهو ايه دخل جوه مخي دلوقتي. احنا بنقابل مشاكل كبيره جدا لها علاقه بالـ AI والسستينابيليتي وقد ايه الـ AI مضر للبيئه. هل في الجامعه عند حضرتك او في بخبرتك هل حد جي عندك قبل كده او قال لك انا عندي فكره مشروع لها علاقه بالاي اي والسستينابيليتي ولا ده لسه مش في السكوب؟
4: هو طبعا كل الدفعات دلوقتي بتيجي بتعمل كل الاساينمنتس بالاي اي
3: اساسا هم مدمرين فيها اصلا
4: لا يمكن يفكروا في حل سستينابل اي اي. هم مبسوطين جدا بالاي اي بس احنا برضو للاسف عندنا كل حاجه بروجكت بيزد. فلما بقول لهم مثلا يروحوا يعملوا بروجكت في شركه معينه هم ما بيعرفوش يستعملوا قوي الاي اي لان هم لازم يعملوا اناليسيس لوحدهم لازم يفهموا المشكله يطلعوا لها حل اوبتمايزيشن حاجه زي كده. فموضوع السستينبل اي اي ده اعتقد لسه شويه يعني.
2: طب انا هعكس السؤال واسال الاي اي عمل طفرات في حاجات معينه زي مثلا في الطب في الانتي بايوتكس ابتدى يعمل تركيبات انتي بايوتكس لسوبر باجز كانت موجوده ريزيستنت لادويه معينه في الام ار اي ابتدى يشوف حاجات العين ما شافتهاش. ايه الحلول اللي بجد قدمها الاي اي في
3: مجال السستينابيليتي؟
4: طبعا عشان انا اشتغل على اي ميثودولوجي اعمل بيها اي سستينابل ماتيريال كفابريكيشن وكتستينج وكده كنت بقعد ادور في مراجع كتير قوي عن طريق التولز اللي هي الموجوده يعني اللي هي زي سايتس ويب سايتس وحاجات زي كده بس كلها طبعا تكنيكال. دلوقتي انا لما بدخل البرومبت مظبوط للاي اي بيطلع لي كل الميثودولوجيز اللي اتعملت بالسامري بتاعتها فبقدر انا اعمل كومباريزن وانقي الطريقه اللي انا عارف استخدمها عشان اعمل اي تصنيع او اي فابريكيشن. فطبعا فرقت جدا ووفرت لنا وقت كتير.
3: بس انا بقى عندي هنا سؤال سألي. مش في بارير يعني زي
2: ايثيكال
3: او اخلاقي له علاقه بان احنا بنشتغل في مجال البيئه بس برضو بنستخدم حاجه مضره جدا يعني فاكتشولي مضره جدا للبيئه واحنا بنساعد البيئه؟ يعني هل المعادله دي بتحصل في دماغك ولا
4: طبعا انا بستخدم انرجي بكميات رهيبه عشان اعمل كل الاكسبيرمنت بتاعتي وعشان ادور وعشان يعني المعادله دي موجوده. فانا في اللايف سايكل اسسمنت بحط جزء يعني بعمل كالكوليشنز بناء على كل الاستهلاكات اللي انا بعملها
3: يعني معمول حساب الاكسبندتشر او الـ يعني الاستخدام بتاع الاي اي
2: لغايه ما يجي في وقت يبقى في ضوابط معينه او سولوشنز معينه تقدر تمكننا ان احنا بس تيل ناو كل واحد اسكوشس في استخدامه.
4: طبعا انا حتى بحط ترانسبورتيشن كوست بحط يعني حتى بتاع العربيات الناس اللي بتشتغل اكيد ليها كاربون فوت برينت فكل ده بيبقى محسوب. بس طبعا هو البريك ثروز اللي عملها الاي اي ما نقدرش ننكرها
3: اكيد طبعاً. لا هو حاجه يعني حاجه كويسه بس له شويه اضرار فاكيد بقى يعني عقول بتاعت بكره هتخترع بقى حاجه سستين.
2: ممكن يا دكتور نقول انه الاي اي خلى فيه تدفق مخيف وكبير جدا في الافكار اللي ممكن بتجيلك من طلبه فالبروسس بتاعها بيبقى اوفرويلمنج ساعات ان هو لانه زمان كان الواحد برايت مايند او مثلا جروب اوف ستودنتس بيشتغلوا ويطلعوا فكره بقى يجولك مثلا علشان شويه ريماركس بس دلوقتي هل ده بيحصل انه بيبقى فيه زي flood of مشاريع وفيلرز فيلرز فيلرز فيلرز. فانت يعني بتقولي للطلاب ايه بقى والنبي؟
4: احنا عندنا حاجه اسمها اندر جراديويت ريسيرش فورم، ده بيستقبل ريسيرش وافكار جديده من طلبه في الجامعات وطلبه اندر جراد في ستيم سكولز في سكندري. فللاسف بقينا بنلاقي بروجكتس كلها جايه اي اي ما فيهاش اي فكره، فدي طبعا بتخلينا نعمل فلترنج مظبوط، لان احنا بنبقى عايزين نساعد فعلا الناس اللي عندها فكره حقيقيه.
2: اعمل لهم بان طيب او ولا بيتقال لهم؟
5: مش لدرجه
2: بان، مش قصدي.
4: لا احنا بنعمل شورت ليست بس للبروجكتس الكويسه بس.
5: رحت في حته بعيده قوي.
2: انتظر مثلا قدامك 6 شهور تقدم تاني، عارفه اللي هو مثلا يور باسورد يور فون از لوكت انتل يو بوت ذا رايت.
5: لا يعني مش للدرجه دي.
4: لا احنا بنختار فعلا المشاريع اللي فعلا ليها فايده. والحقيقه الستيم سكول ستودنتس بيبهرونا بافكار كتير.
3: طبعا الاجيال الجديده حقيقي مخها يعني حاضر قوي في موضوع السستينابيليتي صراحه.
2: هنكمل في السستينابيليتي ولكن بعد ما نسمع الاغنيه اللي جايه دي ونرجع تاني. يلا بينا.
5: يلا

0: دكتور إيرين، سؤال بقى وأنا نفسي أطرحه من أول الحلقة. الناس اللي بتسمعنا دلوقتي عارفة اللي هو إيه؟ You can do it DIY, do it yourself.
1: DIY.
0: إيه؟
1: قلت DIY.
0: أمال إيه؟
1: DIY.
0: DIY. Do it yourself. في البيت، إنه في حاجات ممكن يعملوها sustainable في البيت تفيدهم وتفيد الهاوسهولد نفسه أو البيت نفسه.
1: أكتر حاجة المخلفات بتاعة الأكل اللي هي الكمبوستبل دي، يعني أنا بس لو خدت الجزء اللي هو باقي من مخلفات الأكل اللي بيبقى موجود في البلاعة بتاعة الحوض وبس حطيته تريتمنت بسيطة جدا عند درجة حرارة مثلا 120، جبت كمبوستبل بلانت كده بسيطة صغيرة بوكس كده وسبته مثلا 18 يوم، هيطلع بعد كده بري ميكس ده يعني يعتبر هو سماد. لو عندك جنينة حطهم فيها هتلاقي فرق كبير.
2: بصي يا دكتور،
0: الله.
2: انا عاملة فولو الواحد على التيك توك، راجل بيزرع.
0: ما هو ده بقى اللي تيك توك ده اللي
2: ايه ده كده عشان ايه؟ هقول حاجة لها قيمة.
0: قولي.
2: بيعمل توتوريالز، بيعلم الناس ازاي تعمل سماد من اللي حضرتك بتقوليه ده بالظبط. الميكس اللي حضرتك لسه قايلاه ده هو مش اسهل حاجه في الدنيا، بس هي ممكن تتعمل وسهله جدا، وبتودي بقى الحاجات اللي هم زرعينها. يعني لو انا مثلا زرع نعناع ومثلا
0: ريحان مثلا،
2: الحاجات الصغيره اللي بتوديها في حته تانية خالص، فالناس مش عارفه الكنز اللي عندها في بلاعه الحوض.
0: بتنجان واخد البرجر في حته تانية.
1: لا، وفكره ان احنا بس نعمل كلاسيفيكيشن للتراش بتاعنا دي بجد بتفرق قوي. انا يعني ولادي عايشين في انجلترا، فلما بيجوا اجازه بيقعدوا هم يقسموا الحاجه، فبقول لهم فيعني هو بس لو اتزرعت كده جوانا التقسيمه دي هتسهل قوي قوي قوي، وهتوفر في كوست سيبريشن ده بشكل كبير.
2: يعني انا اعذري جهلي دلوقتي، انا لما برمي الزباله عندي في البيت عادي بروسس انه يعني هو في حد فعلا بيقسم الزباله بعد كده؟
1: لو احنا بقى اديناها له متقسمه اكيد هتبقى اسهل.
2: ده اسهل بكتير طبعا. لا انا ما كنتش يعني دي معلومه انا ما كنتش اعرفها
1: لا صراحة. يعني لما بتوصل للمستوى ده يعني بيتقسم كل حاجه لوحدها، واللي اكتر حاجه بتصعب التقسيمه هو المخلفات بتاعه الاكل،
2: لانه بتبقى صعبه قوي ان انا
0: افصلها بقى فاهمه في بعض
1: فلو اصلا انا كنت استخدمتها من الاول يعني زي فكره التوتوريالز دي، او حتى فصلتها، فده هيوفر كتير جدا.
0: انا وعد اعملها في بيتي والله العظيم، عشان بحب الحاجات دي.
2: بتزرع ولا لا؟
0: لا،
2: ازرع بقى،
0: اجيب شجره
2: هتستفيد منها انت على طول، يعني عارف استفاده فوريه.
0: ما بحبش
2: مش لازم نعناع، ممكن نباتات جماليه عادي يعني.
0: أيوة،
1: او ممكن تزرع حاجات بيزك، طماطم، خيار مثلا.
2: ممكن
0: لا ممكن او ازرع ريحان عشان بحب الباستا بالبيستو.
1: مش او مانجا مثلا.
0: لا، مانجا لسه هتطرح.
2: لا، انا سمعت بقى ان المانجا لازم تزرعي شجرتين
1: بالظبط
2: عشان تطرح.
0: وبعدين بتطرح بعد فين وفين؟
2: لا على طول.
0: لا والله،
2: بس اول طرحه بتبقى
0: وحشه. والموز كان عندنا شجره موز، احنا بنتكلم في ايه؟
1: على فكره الويست بتاع الموز، بمناسبه الويست، احنا الويست بتاعه الموز عملنا منه انسوليشن ماتيريال للحوائط. يعني
0: ايه ده؟
2: بس عمرك ما تتخيل، يعني عمرك ما تتخيل المخلفات دي بعد كده تبقى ايه.
1: هي الفكره ان انا مثلا عندي انسوليشن ماتيريال معموله من بوليستيرين كومبليتلي، فانا بقول انا هاخد بيرسنت منها احط بنانا ويست. فالبنانا ويست بتعمل ايه؟ بتقلل طبعا الكربون فوت برينت جامد، وبتعمل سترينتنينج للماتيريال. صحيح ما اقدرش استغنى عن الماده الاساسيه بتاعه الانسوليشن، بس ستيل يعني نص،
2: بدل ما تبقى 100% حاجه ضاره.
1: وعملنا تيست ثيرمال كوندكتيفيتي، مطلع ان فعلا الوول دي، يعني عملنا بروتوتايب متر في متر، انها فعلا ثيرمالي انسوليتد.
0: طب ايه اقوى مصدر نباتي بيساعد البشرية والله في السستينابيليتي؟ هل الذرة ولا الرز ولا القصب ولا الموز ولا في حاجة خمسة أنا ما معرفهاش أو ما اتكلمناش عنها؟ إيه أكتر حاجة بالنسبة لي؟
1: قشر البرتقال مثلا.
2: إيه
1: ده فيكتين، ده بيعمل يعني أنا ممكن أعمل مادة دهان. الدهان ده هيبقى ما يعني غير قابل للصدى ببيكتين وبكذا حاجة. يعني أنا قشر البرتقال ده هايل.
2: طب أوف، لو الحاجات دي موجودة ويعني ودرسناها وكده، ليه مش كل الدنيا بتستخدمها؟
1: اعتقد احنا مشكلتنا ان احنا لسه عندنا جاب ما بين تحويل كل الريسيرش اللي بنعمله في المعمل لسكيل اب، لان انا سي عملت عجينه كده هي اللي بتعمل البنت المضاد للصدى، بس لسه عايزه احوله بقى السبراي يعني، فاهم؟ في دايما
0: عايزه احوله لحاجه كوميرشلايزد تبقى ماس ديستريبيوتد وتبقى كوميرشلايز، انه ده العادي دلوقتي.
1: اه يعني انت قلت كلمه كوميرشلايزيشن دي لازم نحط تحتها 100 خط، هي دي الحقيقي محتاجين ندرس فيها اكتر.
0: يعني هل احنا في مرحله البروف بس، انه اي بروفد ماي ثيوري، انه زي بيردن اوف بروف، ما اعرفش اسمها ايه،
1: بروف اوف كونسبت،
0: بروف اوف كونسبت، فالبروف اوف كونسبت موجود كله
1: بالظبط. بس هي برضو ما هي الدكاتره لما بتبقى بتدرس وبتعمل ريسيرش وعندها اوبليجيشنز كتير يعني انا لو فرغت الدكتور ان هو يبقى بس ريسيرش فاكولتي ممكن يبقى كده، بس دي صعبه يعني، معادله صعبه انها تحصل.
0: انا خايف مثلا حضرتك تكوني بتتفرجي على التلفزيون وناخد الافكار دي وتفتحي التلفزيون تلاقي انا ومنى بنقول هاي شاركس عندنا فكره بقى احنا اللي عملناها.
1: وهو كمان الفكرة ان انا مبسوطة ان الشباب دلوقتي كلهم بيتعلموا زي يعملوا بيتشنج، كلهم عايزين يبقى عندهم سكيلز اكتر.
2: دي بقت من السوفت سكيلز اللي لا غنى عنها لأي طالب
1: بالظبط. بس البابل بتاعت الستارتابس يعني، انا بدرس كلاسز اندستريال انجينيرينج، فالطلبة داخلين كورس الاوبريشن مانجمنت، احنا عايزين نبقى انتربرينورز يا جماعة، مش كده يعني، لازم تبقوا فاهمين.
2: انا عايز ابقى رائد اعمال.
0: بس هي لانها مقرونة على فكرة بالانترب، انا مش عارف ليه مش عارف انطقها
2: ولا همك،
0: برياده الاعمال، ما اعرفش ليه مرتبطه بيها، تحسي ان هو يا اما تشتغل في التكنولوجي يا اما تشتغل في الاندستريال، مش عارف اوت اوف ذا بوكس بايو ديجريدبل، فانت اللي هو ايه، ف they are chasing the wrong path مثلا.
2: مش the wrong path يعني، انا دلوقتي كطالب وده سؤالي اللي جاي، انه خلاص انا في مجال انا عارف انه هو في بوتنشال انه هو يبقى شركه كبيره او اختراع جديد اتربح منه بعد كده، ودي أهم حاجة دلوقتي تقريبا الشباب بيفكروا فيها، إزاي أخلي فكرتي تعمل فلوس
1: بالضبط بمينيمم إفورت
2: يعني. يعني دي أوكي
0: حضرتك كده جنزي.
2: بس بجد حقيقي يعني، أنا دلوقتي عندي فكرة هايلة وعملت ريسيرش محترم ومش عارفة إيه، أحول بقى الفكرة دي لحاجة بتعمل فلوس إزاي؟
1: طبعا احنا كنا حتى لسه عاملين مؤتمر على فروجل ساينسز وانوفيشنز، فكل يعني خدنا كل الستبس كده. الاول هو دايما الطالب لازم يبقى فاهم انه لازم يعمل مجموعه اكسبيرمنتس كبيره، بعدين ممكن يحاول ده لبراءات اختراع، بعدين يبتدي يعمل بروتوتايب صغير. فابتدينا نعمل زي وركشوبس عشان نعلمهم الستبس دي.
2: أوكي.
1: عندنا في جامعه النيل حاجه كده اسمها نايل برينرز، دي كان انيشيتيف كبير قوي، هما يعني مهتمين قوي بحيث ان هما ياخدوا الشباب step by step لحد ما يوصلوا للproof of concept كويس ويقدروا يبنوا بعد كده عليه business model. فهي الفكرة ان الشباب عندهم وعي بس محتاجين hard work.
0: حلو قوي، نروح نسمع الاغنية اللي جاية دي ما شفناش لتامر عاشور، وراجعين على طول رقم الاسماس 92 100.

0: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
1: انرجي 92.1 المزيكا. المزيكا. لعبتها.

والكوكب. كل الأغاني الترندينج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: ليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر. انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
1: دكتور إيرين، أنا بصي جاية
2: بخاف من الدخلة دي
1: بهدف. كل واحد بيبقى له اهتماماته الخاصة اللي لها علاقة بالبيئة. في ناس بتهتم بالهواء، ناس بتهتم بالشجر، ناس بتهتم بالمحيطات، وأنا من الناس اللي بحب الدايفينج والسنوركلينج جدا.
2: تعالي بقى عندنا بروجكت حلو قوي.
1: أنا بسألك السؤال ده عشان أنا عارفة إنه يعني على مدار العشرين سنة اللي فاتوا حصل في العالم كله تدهور للكورلز أو للأعشاب المرجانية.
3: شعب
1: خلاص يا وائل بقى عديها. الشعب المرجانية حصل تدهور جامد جدا فيها على مدار العشرين سنة اللي فاتوا، وفي مبادرات كتيرة ومشاريع كتير بيحاولوا ان هم يرجعوها بشكل كبير. وحضرتك كان في مشروع له علاقة بالسستينابيليتي والبحر والشعب المرجانية.
3: ايه بقى؟
1: عايز اسمع عنه.
2: احنا يعني كانت فكرتنا ان احنا نقلد سمكه شفناها في MIT، والسمكه دي كانوا مسمينها سوفي، فقررنا ان احنا لازم نعمل سمكه زيها. بقالنا سنتين بنشتغل يعني على البروجكت ده. احنا تقريبا المعمل الوحيد في الشرق الاوسط اللي عنده السوفت روبوتك سكيلز دي.
1: اوكي.
2: فابتدينا نعمل مودلز كتيره لسمك هو مفروض يبقى ينزل يعمل مونيتورنج، يعمل استكشاف.
1: فهي مش سمكه حقيقيه، هي روبوت على شكل سمكه.
2: بالظبط، هي سوفت روبوت. وليه اخترنا السوفت ماتيريالز؟ لانها يعني الروبوتات اللينه دي بيبقى ليها فانكشنز احسن من الروبوت. يعني احنا واخدين مثلا على روبوت AGV مثلا، ده بيمشي ما بين المخازن مثلا، ياخد البرودكتس يوديها، زي مثلا امازون عندهم سيستم كبير قوي AGV
1: برجلين وكده.
2: فاحنا خدنا بقى الفكره دي وحبينا نطور، نقول بلاش يبقى ريجيد ماتيريال، خليها سوفت ماتيريال. فابتدينا نعمل ديزاينز وسيميوليشنز وحاجات زي كده، لحد ما صنعنا مكنه من 3D برينتينج اللي هي الـ يعني البرينتينج اللي هو ثلاثي الابعاد. والسمكة دي ركبنا فيها زي سنسورز وزي كاميرا، فهي بتنزل في الأماكن اللي مثلا صعب الغواصين يخشوا فيها.
1: أوكي.
2: بيتلم ديتا كبيرة، بتطلع لنا أفلام، بنشوف مثلا دورة الحياة المائية فيها مشكلة، بنشوف هل الكورال ريفز متأثرة قد إيه. طبعا عملنا تجارب كتير قوي في بيسين قبل ما ننزل. طبعا. يعني الأول ابتدينا بحوض صغير، رحنا مركز المصايد اللي في القناطر، ابتدينا نجرب عندهم. وزي في ويذر ستيشن كده فوق بتبقى على السطح، والسمكة دي بتاخد تلم ديتا، ونعمل احنا زي في بقى سكرينز قدامنا بتبقى شايفة كل حاجة بتحصل، وبنعمل زي متابعة للإيه المشاكل الموجودة، ونبتدي بقى نشوف هنحل ازاي. فدي زي استكشافية كده، سمكة استكشافية.
1: دي حاجة تحفة طبعا.
3: وهي خلاص هي خلصت ولا لسه بتطوروا فيها؟
2: لا احنا طبعا كل شويه بنطور، لان لقينا مثلا الموفمنت بتاعتها
4: مش ناتشرال قوي.
2: هي طبعا كان هدفنا ان احنا نقلد تونا فيش.
1: دي كبيره جدا.
2: بالظبط، عشان نعمل ايه بقى؟ عشان نحط فيها كل الاسلاك والمواتير والحاجات بتاعتنا، فاحنا اخترنا التونا فيش عشان كده. يعني
1: بس انا متخيلتي دلوقتي، متخيل اصلا
3: سمكه عشان اصلا عشان اللي اعرفه انه اسرع سمكه في العالم هي التونه.
2: طبعا نفسنا تبقى سريعة. احنا سمينا السمكة بتاعتنا زيتونة.
3: زيتونة يعني زيتونة؟
2: لا زيتونة.
1: بس تنفع كده وكده.
3: عشان مثلا لما تروحوا للأجانب زيتونة. دي فاهمة. بس هنا هي زيتونة فيك. نزلت تيجي في حاجة من الشعب وجاي. بس والله يعني amazing project. يعني انا حاسس انه البيانات دي على مدار السنين، لان بحس انه بالذات الحاجات البيئية ما تقدرش تحسبيها دلوقتي على طول، بس على مدار السنين بتجمعي ديتا تقدري بعدين على أساسه تري أساس السيتويشن للسنين اللي بعدها من خلال باترن. فأنتوا تقريبا بتجمعوا نمط، هل ده مظبوط؟
2: ويعني بناخد بقى الأفكار دي ونطورها. يعني عملنا مثلا ترتل بتمشي بشكل معين، طب الترتل دي فايدتها ايه؟ ابتدينا نشوف طب احنا هنحسن ايه في الترتل. عندنا كلب صغير برضو معمول بيمشي بطريقة معينة،
3: ده بيروح فين؟
1: بيجمع ايه؟
3: بيجمع ايه؟
2: الكلب ده المفروض هو يجمع مخلفات بس، يعني مخلفات في الأرض مش في المية.
3: اوكي فتش
4: فيري نايس
3: دكتور، والله العظيم لا يمل من الضيوف بجد اللي حابين.
1: ممكن نقعد نتكلم بقى ايه ونتفرع، لانه السستينابيليتي ده صوت كبير قوي.
3: دكتور ايرين سامي فهيم، استاذه ومديره برنامج الهندسه الصناعيه بجامعه النيل، نورتينا وشرفتينا النهارده.
2: ميرسي قوي، انا اتبسطت جدا معاكم.
3: بس سؤال، نسيت اسال سؤال، هو اساميهم ايه التانيين؟
1: الكلاب وال
2: لا لسه ما اطلقناش اسم، لان لسه في المراحل الاولى، السمكه هي اللي خلصت.
3: اوكي. بنشكرك على وجودك معانا النهارده.
2: ميرسي قوي ليكم.
3: بنشكرك. الاسبوع اللي جاي مع التاني جديد ان شاء الله من الساعه 3 للساعه 4 في طالب ايه، كان معاكم
1: وائل منصور
3: ومنى يوسف. هنسيب اغنيه لعمرو دياب اتطلبت من ضيفتنا العزيزه،
1: واغنيه انا بحبها بصراحه. اختيار على فكره، اهنيكي على الاختيار ده.
3: باي باي.

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: كمان مع نجوم عايشها بانرجي وائل منصور ومنى عامر.
1: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله وكيفكم وش اخباركم؟ ان شاء الله كل شيء تمام ولا باس يا جماعه الخير.
2: حلقه جديده ولذيذه واخيره في الاسبوع من عيشها بانرجي ومعاكم وائل منصور
1: ومن عامر. ووائل ومن فكره
2: والفكره لا تموت.
1: في خبر النهارده طلع حلو قوي قوي قوي قوي.
2: ايه بقى؟
1: من اول بكره تغيير في تراخيص العربيات.
2: انا سمعت الموضوع ده. معاك التفاصيل؟
1: معايا طبعا التفاصيل. بصي بقى، أربع إجراءات عاجلة من الداخلية علشان ييسروا تراخيص السيارات.
2: ماشي.
1: أولهم ابتداء من بكرة الشباك الواحد، إصدار وتجديد رخص القيادة وتراخيص السيارات من خلال نظام الشباك الواحد بدل تعدد خطوات الدفع والإجراءات وتيجي هنا وتروح يمين وتروح شمال. الدفع إلكترونيا، قيمة الخدمة بتظهر إلكترونيا حسب نوع السيارة والرخصة والخدمة المطلوبة ويتم السداد إلكترونيا داخل وحدة المرور.
2: ماشي.
1: رقم ثلاثة، ممنوع أي مبالغ إضافية، يعني المفروض تدفع فقط قيمة الخدمة المعلنة وما فيش أي مبالغ أخرى تحت أي مسمى باستثناء المخدمات.

0: وهكذا. التشغيل التجريبي هيبدأ يوم الخميس 1 أكتوبر اللي هو إيه؟
1: ده بكرة؟
0: Tomorrow, yeah. Yeah, بكرة.
1: حلو يعني. جدا.
0: يعني من باختصار من بكرة إجراءات أبسط: دفع إلكتروني، شباك واحد، إلغاء تقديم طفاية إسعافات مثلث، منع أي رسوم إضافية غير المقررة، وخفض في تكلفة بعض التراخيص.
1: كويس جدا. لا خبر إيجابي. نبدأ بالحلقة.
0: إيه رأيك نبدأ الحلقة كده بأوبتيميزم؟
1: آه.
0: بنظام تفاؤل.
1: حسين الجسمي اللذيذة.

0: طبعاً سلام على لوسي طبعاً المستمعة والصديقة المفضلة أو أنت كمان وحشتينا يا لوسي. بقول لك إيه، معايا دراسة طازة لسه طالعة لسه طالعة من السكريبت.
1: قولي
0: دلوقتي للناس اللي فوق الأربعين، للي بقى تفتكر الناس اللي فوق الأربعين لازم يشتغلوا زيهم كل يوم بنفس عدد الساعات ونفس أيام العمل للناس اللي تحت الأربعين؟
1: ده طبعاً
0: مفروض يبقى
1: بيقول لي ينخفض ليه 5 ساعات في اليوم بدل 8.
0: دراسة أسترالية من جامعة ملبورن قالت إن المخ ممكن يستفيد من الشغل بس زيادة ساعات العمل بعد حد معين ممكن يبدأ في التأثير سلبا على بعض الوظائف المعرفية. ماشي معايا في الموضوع ده؟
1: والإدراكية.
0: ماشي، جابوا 6500 شخص فوق 40 في أستراليا. حلو، وقال لك كان من بينهم 3000 راجل و 3500 ست، وابتدوا يعملوا لهم اختبارات يقيسوا الذاكره والقرايه والقدره على معالجه المعلومات والتفكير. لقوا ان الاداء المعرفي كان في افضل مستوياته لما كانوا بيشتغلوا حوالي من 25 ل 30 ساعه اسبوعين. يعني كده كام في اليوم؟ ممكن تحسب معايا عشان انا في الحسابات ما جيتش.
1: مش فاكر كام يعني تقريبا.
0: لا 130 ساعه في الاسبوع لو بيشتغلوا 5 ايام، يعني كام ساعه في اليوم؟ معلش احسب لنا بالكالكوليتر كده عشان مذيعين ادبي بس. من 3 ل 5 ساعات. حلو ده زينا يعني. ماشي، وقالك المهم يعني انه بدأوا في التراجع مع زيادة ساعات العمل عن الحاجات دي. فقالك ان الاجهاد والتعب اللي ناتجين عن ساعات العمل الطويلة من الاسباب اللي بتفسر التراجع في الحاجات المعرفية بتاعتهم. ماشي، واللافت بقى ان الدراسة لقت ان العمل لساعات طويلة زي 50 ل 60 ساعة اسبوعيا ارتبط بمستويات من الاداء المعرفي شبيهة بالناس اللي ما بيشتغلوش اصلا.
1: يعني انا بصراحه الدراسه دي كارهه.
0: ليه كارهه؟ ما هو قالك هو مش لازم ان هم يشتغلوا 3 ل 5 ساعات، هو مش بيكلموا على ده، ممكن يكونوا بيشتغلوا 3 ل 4 ايام بس في الاسبوع مش 5 او 6، ممكن يقللوا ساعات العمل شويه. هم بالنسبه لهم دي دراسه استراليه بحكي لك عنها. ليه بتصغر لي؟
1: لا مش حاببها.
0: طيب اهو اللي حصل.
1: هقول لك ليه مش حاببها.
0: ليه
1: بس هتقول

0: تقول لي اصل انت هتلبس بقى تبقى عمق وما عمق وما بتاعه.
1: خلاص ما احنا خلاص اتعودت في العميق.
0: بصي الدراسه دي مين اللي عاملها؟
1: استراليا جامعه في استراليا.
0: مين ما هقول لك حاجه، ما هو ساعات ممكن مثلا انا دماغي تروح لبعيد انه في الاخر هي مش بير ريفيود، وفي الاخر هي دراسه واخدينها مش حاجه فاكتشوال كحاجة اللي هي علمية بحتة. ماشي هما
1: دراسة معمولة طالعة من جامعة.
0: ما انا عارف ما هو دراسة ساعات بتكون يراقبوا
1: اوبزرفاتيف
0: يعني
1: اوبزرفاتيف. وعلى فكرة هما ما اجزموش ان ساعات العمل القليلة بتعمل كده، هي بس بتطلع لك البيانات والمقاييس اللي بيقولك اللي بيشتغل كام ساعة.
0: ايوه انا فاهم
1: الادراك بتاعه.
0: ليه بقى بقول ممكن مثلا مين ورا مثلا دراسة زي دي؟ ممكن تكون فندد بمثلا شركات بتعمل سبلمنتس علشان يعرفوا يحطوا مثلا الموضوع ده، يزرعوا البذرة دي في مخ ناس كتير، ان انا وانا عندي 40 سنة يبقى انا الادراك بتاعي مش عارف مين، فابتدي اتجه للسبلمنتس علشان فالسبلمنتس إيه يبقى عندهم فلوس كتير ولا اخره. بس في نفس الوقت ابص اقول انه 40 سنه قامت عليها حضارات كتيره جدا، والناس في 40 سنه بيوصلوا لمرحله النضج ومرحله القوه والعنفوان اصلا في الأربعين، وكان زمان يخش حروب ايام الدوله العثمانيه واول مش عارفين، كان الواحد بيبقى عنده 40 سنه و42 و45 و50 و60 كمان.
1: صح.
0: انت فاهمه؟ بس اللي هي ان احنا نحاول ننشر دراسات بتقول ان اللي بعد ال40 المفروض يروح ايه يعني يحصل قبره ويموت.
1: ما لا هما ما قالوش كده.
0: ما انا فاهم بس أنا فاهم والله،
1: بس عايز أقولك حاجة.
0: ممكن وقال. تكون funded by supplement companies
1: ممكن.
0: ويحاولوا يزرعوا seeds جوه مخنا إنه إحنا لازم نتجه supplements علشان قوتنا الإدراكية. لا
1: هو إحنا ليه لازم نخدها بالشكل ده؟ أنا مثلا كنت قاعدة مع أصحابي امبارح كنا بنتكلم في الموضوع ده، بقول لهم يا جماعة أنا على سن مثلا 43-44 سنة ماشي، اللي هو بعد حبة كتير
0: بعد سنة مثلا
1: على فكرة مش هكمل كلامي.
0: لا خلاص آسف والله.
1: ماشي اللي هو بعد حبة شوية مثلا
0: 7-8 سنين
1: مثلا. لا مش 10 سنين، 7-8 سنين مثلا. مش ده الموضوع. محتاجة أبقى بعمل حاجات في حياتي إن أنا جنب شغلي عندي passive income، عندي دخل سلبي اللي هو مش سلبي اسمه إيه، دخل بيجيلي وأنا ما بشتغلوش يعني. بحط investment في حاجات، ده اللي ببنيه في الثلاثينات وأوائل الأربعينات يا سيدي، ده اللي ببنيه إنه بشتغل وبشتغل شغلانة ثابتة وفي نفس الوقت مشاركة في مشروع كذا، اشتريت مش عارف ايه بأجره، بعمل مش عارف ايه.
0: ما ده صح على فكرة
1: بالضبط. فبيبقى عندي passive income ان انا على اواخر الاربعينات ابقى الpassive income ده مغطي لي على اقل 60-70% من مصاريفي، فببقاش مضطرة ابقى بشتغل عشان انا عايز اشتغل، بس انا مش ببقى مضطرة ان انا لازم اشتغل 6 ايام في الاسبوع 20 ساعة كل يوم.
0: بس مش بس كده، كلامك صح، لانه اصلا بتوع الاي اي يقولك اللي عنده passive income هو ده اللي هيبقى
1: طبعاً.
0: في المستقبل لما الاي اي ينتشر بشكل يبقى يعني خلاص اللي عنده passive income ده هو ده اللي هيبقى يعني مرتاح. وبعدين انا مش ببصلها على شغل وincome، انا ببصلها على قوات ادراكية يعني في الحتة دي. يعني انتي صح في الحتة دي وانا صح، احنا الاتنين صح. هاي فايف.
1: شكرا يا وائل. تيجي نسمع اغنية؟ طب احنا عملنا كده ليه؟ ما كناش نقول الخبر وخلص.
0: لا حلو جميل.

0: عايشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من نايمر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: كسجل الضريبي 210-181-052.
1: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى ادج لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديدة يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية. لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

0: حب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي،
2: أنا وائل منصور
1: وأنا من نعيمة.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
1: ودايما بنقول لكم كل الجديد كل يوم في كل المجالات. امبارح انتشر بوست وبقى فايرل عن الفنانة غادة ابراهيم، هي كانت كمان منزلاه، انه واخده سكرين شوت من البروفايل بتاعها
2: على ويكيبيديا. ويكيبيديا للناس تعرفش دي اهم صفحه الناس بتاخد منها الاخبار، وجهه ناس كتيره جدا في كل حاجه، بالذات في النجوم والمشاهير واي حاجه متعلقه حتى بالتاريخ عامه. تخش على ايه؟ على ويكيبيديا، وتاخدها معلومة محدش يقدر يناقشك فيها.
1: لا بس في كلام كتير على ان ويكيبيديا اصلا وده من زمان ان هو يعني اي حد ممكن يأدت حاجات معينة، فعشان كده في.
2: طب وايه اللي حصل؟
1: اللي حصل ان هي نزلت بوست بتقول ده موقع ويكيبيديا، هل ده موقع محترم او امين او صادق، ومين المسؤول عن الغش والتدليس وتزوير البين ده؟ يعني انا اكبر من نجمة الجماهير ونجمة مصر الاولى، واكبر من الحيزابونات
2: الحربية.
1: الحربية اوكي. وكان زمان في موقع محترم ايام الراحل المحترم
2: الله يرحمه
1: علاء محجوب، المخرج علاء محجوب، قاعدة البيانات السينمائية كان فيها مصداقية ومعلومات حقيقية موثقة، وكان مرجعية لكل الصحفيين والبرامج. بس دلوقتي ويكيبيديا بقى، واتكلمنا عن الموضوع ده شوية. معانا مين بقى على التليفون؟
2: النجمة غادة ابراهيم. معقول يا نجمة 73 سنة؟
4: هاي يا من
1: هاي، ايه الاخبار؟ ايه الموضوع ده بقى؟
4: يعني تخيلوا ان انا اكبر من والدتي.
1: سباقة طول عمرك سباقة.
2: ده ولا فيلم هندي.
4: يعني 73 سنة، مواليد 53، اكبر من والدتي تخيلوا.
2: بس يعني ممكن مثلا اللي جه يكتب الصفحة مثلا ليه كتب 53؟ يعني ليه 1953 بالذات؟
4: اقول لك بس عشان ايه الموضوع ده بقاله فترة على فكرة.
2: ايه ده مش يعني انت عملتي البوست بعد ما طفح بيك الكيل يعني؟
4: لا ده السن ده لسه مؤخرا، يعني التغيير في السن في الايج ده لسه اول امبارح. صحفي صديقي من المغرب والله هو اللي بعت لي، يعني صديقي جدا، فلقيته بعت لي على الواتس بيقول لي، بعت لي سكرين شوت بيقول لي غدا بصي ويكيبيديا عاملين ايه. قلت له ويكيبيديا هتعمل كده ليه؟ قال لي ما انت عارفه مين بيعمل ايه. قلت له طب ده حاجه مش لذيذه على فكره. قال لي لا انت ما تسكتيش، خدي بقى اجراءاتك القانونيه لان الموضوع زاد. فروحت حطيت بوست بصراحه حاد، انا عندي طفح الكيل بقى حاد، بوست حاد، وعملت منشن لكل الحاجات المعنيه القانونيه اللي هي تاخد اجراءات، يعني تمام، بحث الانترنت ووزاره الداخليه والكلام ده تمام، وده حق قانوني على فكره، في قوانين بتجرم الكلام ده.
2: بس ممكن
1: هو انت قلتي جمله دلوقتي وعدت، مين بيعمل ايه؟ هو مين بيعمل ايه؟
4: انا بقالي فتره مش خافي عليكم ولا على المتابعين ليا ولا على الفن بتوعي بصراحه ولا على الوسط الفني، ان عندي اتنين مضايقني بقالهم شويه، يعني بقالهم من 2016 ومش عايزين يسيبوني، ما يصدقوا يلاقوني بصور مسلسل، بصور فيلم، طلعت ترند في حته موجوده، اسمي في مهرجان، يقعدوا بقى يضايقوني بصراحه. وبعدين في ناس كتير بتتحارب، مش انا بس انا اوفر صراحه.
2: بس التغيير سن ده تفتكري هيجي في دماغ حد ممكن يحاربك انه يوصل لمرحلة انه
4: الاثنين دول تحديدا ادفع مما تتخيل ممكن يجي في دماغهم يعمل؟
2: لا
4: والله مش هقول اساميهم طبعا. بس الناس عارفاهم كويس، حتى اول ما حطيت البوست دخلوا الناس كلهم والفانز اللي متابعيني كتبوا اساميهم، اللي هم دول ايه التفاهه دي بتاعتهم، هو اما ملطعين في الساحل قاعدين من جولاي يقعدوا يسخفوا على العالم ويتنمروا، يا اما يضايقوك يا غدا، فلا ما تسكتيش. الناس هي اللي دخلت كمان، عندي فانز محترم بيتابع بجد يعني، وعارفين ان انا ما بطلعش اتكلم غير لما خلاص بوصل لمرحله ان انا خلاص يعني مش هقدر اسكت.
2: طب هل تم التواصل مع ويكيبيديا او
4: انا بس هقول لك سريعا بس وائل، ان انا على مدار السنين اللي فاتت كان بيحصل ايه مثلا؟ انا بدي بقالي كتير، يعني دلوقتي السنه دي كده بقالي 30 سنه بشتغل في الوسط الفني، لما كنت ثانوي 30 سنه لما كنت بعمل اعلانات مع جيهان نصر وغادة عادل وياسمين عبد العزيز 30 سنة. فحضرتك عندي اعمال كتير الحمد لله بين صوت القاهرة وقطاع الانتاج ومدينة الانتاج الاعلامي وسينما ومسرح واذاعة. عندي حاجات كتير, عندي يعني عندي المتواضع, يعني عندي السي في المتواضع اللي هو في كتير يدخلوا يحذفوا حاجات, يشيلوا حاجات من السي في بتاعي, يغيروا مثلا في الهوية في ال...
2: بس فكرة تغيير السن ده ليه دايما على طول ان النجوم الستات غير الرجالة لازم يبقى فيه وصمة عار على السن, كأنه مثلا الست لما بتكبر بيكون انه عيب مثلا, او يعني مش قادر افهم الاستجمة دي او المعضلة دي جاية منين في فكر الناس.
4: بص مش وصمة عار ولا حاجة, بس يعني الستات تحديدا على انهم يعني كائن سنسيتيف ماشي, كائن سنسيتيف وحساس بطبعه
2: وكاريزماتيك كمان.
4: انا بقولك بقى كاريزماتيك, لا ودي في النغشه وكاريزماتيك ونغشه. تخيل انا الفانز بتاعي لما يلاقيني عندي 73 سنه, يعني انا مش بقى قادر, يعني اللي يقولك الكاريزماتيك العسل النغشه. فمروه صبري حتى في اخر لقاء معاه قالت لي انا عطلق عليكي عسل مصر. انا مش مشكله, اصحابي حابيني. قالت لي انت مش ترند مصر بس, انت عسل مصر. قلت لها والله الالقاب كتير بس المهم النفس على رايك.
5: المهم النفس.
2: طب غاده دايما بنشوف,
4: انا بس عايزه اقول لك بس حاجه بس اكتر, يعني اي ست عامه سيبك من انها فيمس او عاديه, موضوع السن والكبر خلينا يعني نقول انه فعلا بيقرقها, فعلا بيقرقها, وخاصه لو واحده مش مهتمه بنفسها قوي او مثلا شايله بيتها, تحس انها ممكن الاضواء هتنحسر عنها من زوجها من بيتها من اصدقائها من اللي ممكن يبص بره, اللي ممكن لا السن مؤرق لاي ست عامه, فما بالك حد فيمس او حد دي شغلته وده اكل عيشه, وشه ده وصحته ونفسيته وسنه ده اكل عيشه. فما بالك لما يجوا يضربوا لي في 25 سنة, ليه أنا لقيهم في الشارع دول 25 سنة؟
2: ده ربع قرن.
5: أنا بس عايز أرجع حاجة, هو الحاجة اللي أنت كنت تكلمي عليها من 2016 والحاجة والمواقف اللي بتحصل من 2016 دي, هل أثرت عليكي في الشغل فعليا ولا
4: أثرت
5: إزاي؟
4: أثرت. أولا أنا كنت لا يعني راجع كده ما قبل 2016 وما بعد 2016, أنا كنت بتعامل في معظم المهرجانات خارج مصر, معظم المهرجانات تقريبا مفيش مهرجان حتى ما عرفتوش, تطوان, مراكش, جدير, دمشق, دبي, ابو ظبي, اي مهرجان ممكن يخطر في بالي كنت بتعزم بصفتي وبشخصي. تمام. بعمل اعمال كتير, كنت مشاركه حتى اخر مره في مهرجان الخليجي للاذاعه والتلفزيون بمسلسل بدوي اردني, بدوي بتكلم فيه بدوي اردني,
2: كان في كذا لهجه. صح.
4: كنت بتكلم فيه بدوي اردني, مخاوي الذيب كنت بتكلم بدوي اردني, كانت مدرباني القديره استاذه عبير عيسى. وكنت مشاركة بعدها برضو مسلسل خليجي اسمه الحب المستحيل انتاج ام بي سي, فانا طول الوقت حضرتك كنت متواجدة وده كان مضايق ناس كتير. اثر علي ان لا لو هي جت المهرجان ده احنا مش هنيجي, او
5: توصل للمرحلة دي
4: الفنانين اللي بيحبوها وبتعمل مشاكل وبلاش تعزموها, مين هيصدق؟ معلش يعني هيكذبوا نجمة ولا لما تقول لهم دي لو جت انا همشي هغادر فورا هيعملوا خاطر.
5: هو ايه سر الخلاف؟ انا طول الوقت بسمع ده ومش فاهماه.
4: بص يا مش هدخلكم في تفاصيل سر الخلاف من الاول خالص, لما تزوجت دكتور في الاكاديميه دخل وزاره الثقافه ومسك مكان مرموق في الوزاره لدرجه انه وصل لنائب وزير الثقافه لشؤون السينما, فبقيت كمان ببقى معاه في كل المحافل الثقافيه وكان اسمه مرشح يجي وزير ثقافه. فهنا بقى اللي حصلت, دي هتبقى مرات الوزير, لا يلا بقى اضرب اضرب اضرب لغايه ما الجوازه باظت.
2: لا بس احنا طبعا يعني ليكي فانز كتيره جدا وبيسمعوا على فكره ريسنتلي من خلال الانترفيوز اللي بتعمليها, حتى ممكن دقيقتين يكونوا خاطفين الناس ابتدوا يسالوا هي غادة ليه مش موجودة بكسرة, ليه مش موجودة في عمال, بعدين نقول رمضان هنشوف غادة, ما نشوفش غادة في رمضان.
4: لا لا ازاي, انا بقى هو رمضان اللي فات كنت المتر سمير مع كريم محمود.
2: المتر سمير صح مظبوط.
4: قبل منه كنت نص الشعب اسمه محمد مهران.
2: صح صح. الناس بتفرح.
4: شاركت في فاصل من اللحظات اللذيذة مع هنا وشان ماجد انا الزاهد.
2: طيب يا غادة يعني محدش واقف لك في مسيرتك.
4: لا بص راجع المعدل. انا وقفت شويه بتاع مثلا اكتر من 10 سنين على
2: فكره.
4: اكتر من 10 سنين لغايه ما رجعت ستيب ستيب، عارف اللي هو ايه، بلملم عشان انت ارجع تاني اقف، بس مش بالقوه اللي كانت.
2: ايوه صح،
4: فاهم. خلي بالك عامل السن برضو، وحط 10 سنين فرق.
2: طب الأهم حاجة بقى في السنين دي كلها، ويكيبيديا عملتي إيه معهم؟ غيرتي؟ أنا شفت البوست متغير ورجعتي تاني. ده سنك يعني الحقيقي خلاص.
4: بص يا حبيبي، هو أنا لقيت حد خيلي صراحة، حد محترم جدا من لندن، من اللي هم اللي يكتبوا في ويكيبيديا، والمسؤول فقال لي أنا من ويكيبيديا، ودخلت على صفحته لقيته فعلا من ويكيبيديا. قال لي فلان فلان سوري هو، بس محترم جدا. والحلو اللي في الموضوع، انا جوز اختي سوري، يعني اختي طبعا الجنسيه السوريه، وجوز اختي ولادها السوريين كمان. فتواصلنا بسرعه، ولقيته بيقول لي انا اكيد حد، في ناس بتدخل تعمل ايديت لان ويكيبيديا مسموح لهم
2: تعمل ايديت. صح، مظبوط.
4: فحضرتك ماشي، انا دلوقتي انا ما دخلش حد من عندي، ولا ويوم ما هيدخل حد من عندي مش هيكبرني. وانتوا المفروض عندكم مشرفين، حتى لما بيحصل ده بيحصل مراجعه وبتنشروا او ما بتنشروش. حتى لما بعمل حتى اداه فحضرتك بيقعد يومين للمراجعه وبعدين بيتنشر. فازاي يتنشر كده والناس تشوفه والناس تعمل لي
2: سكرين؟ واخدوا الاجراءات وقفلوا التحرير صح؟
4: غير لي صراحه، وحتى كان في اعمال كتير كانت ناقصه، قال لي بعتيها لي، بعتي لي صورك وبعتي لي كل الحاجات، وانا اسف جدا. وحضرتك هنا مرجع ليكي، وده الايميل بتاع ويكيبيديا، وده المرجع القانوني بتاعنا. وحضرتك اي حاجه عايزاها. كان بجد انا بقالي سنين بدور على حد من ويكيبيديا، يعني كله بيقولوا الاداره بره مصر، اداره بره مصر.
2: لا ده احنا بعد كده بقى نقول لك كل سنه وانت طيبه يوم عيد ميلادك بقى، كل سنه في انرجي.
4: بص بصراحة أنا أول مرة في إنيرجي، بس أنا متابعة بجد من أهم المحطات اللي بحبها جدا جدا.
2: ربنا يخليك.
5: شكرا، أنا كمان بنحبك. شكرا.
4: وإنت بجد من نوائل بجد، جمال ولزاز وفي كيمستري بينكم.
2: مستنيينك عندنا في الاستوديو
5: لازم.
4: أنا كمان برضو في ناس برضو بتقعد تعمل جهد كتير وتتعب وتبذل أقصى ما عندها عشان تطلع ترند، أو عشان تلفت النظر، أو عشان يبقى مثلا مسمع. أنا ما بعملش جهد، ما ببذلش جهد، لاني بتكلم بتلقائيه.
5: انت كاريزمتك كده كده
4: والله ما لهاش دعوه. عارفه فعلا انا عمري ما سالت مثلا انتوا هتسالوني في ايه في اي برنامج.
5: ايوه صح.
4: السؤال اللي عجبني هجاوبه، مش عجبني اقول لك شكرا، مش عايزه اجاوب. بس
5: بنشكرك جدا.
2: نشكرك ونشوفك في الاستوديو ان شاء الله، ومقدما يوم 1 نوفمبر. كل سنه وانت طيبه عشان
4: ده قرب. صح.
2: ايوه يلا كل تمي 25 سنه.
4: والله بس كل سن لي حلاوته، وانا معترفه بسني ومش بنكره ابدا. المهم انه مش باين عليا.
2: المهم انه غاده انتصرت على ويكيبيديا، ده بس الخلاصه.
4: بصراحه
2: الف مبروك. باي باي.
5: بنشكرك. باي باي.
2: مع السلامه.
5: أوه. طبعا كان معانا الفنانة غادة إبراهيم، وكنا بنتكلم على حاجة، بس احنا حابين ننوه على كذا حاجة. فعلا لما كنا بنتكلم على فكرة الشيمينج، او انه حد يركز في سن حد، في فرق جندري هنا، انه ليه بنركز في سن الستات اكتر من الرجالة، مش عارفة ايه الموضوع ده، ليه بنركز في ده. وطبعا احنا طول الوقت بنسمع من طرف ومن طرف كده كده العهد على الراوي، وبنحترم كل الاطراف، نحترم كل الناس. واهم حاجة ان مبقاش في الحتة بتاعت بشكل عام بقى، مش بس في مجال الفن، في مجال الفن، في مجالات اخرى،
2: في كل المجالات
5: بنحترم كل الفئات العمرية.
2: طبعا
5: ما بنعملش شيمينج للعمر ولا شيمينج لأي شيء آخر. فبس كده تعالوا نسمع ديفا شارموفرز،
2: يلا بينا.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحه اكبر.
4: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78160626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر. ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخلالة؟ اسمع بقى النوم، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
4: This is Tiesto on Energy Egypt.
3: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
5: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع ديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
6: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
5: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
6: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
5: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
6: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
5: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
6: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
5: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
6: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
5: هي بقت كده.
3: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
6: وديجي كمان،
3: كل يوم خميس من 3 إلى 4
6: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
0: حد يقول مسا مسا يا رؤوف. مسا مسا مسا إبراهيم.
1: مسا مسا على الناس الكويسة.
0: طيب دلوقتي في لوسي بتقول معلش الدراسة اللي فاتت جات على الجرح يا لوسي. انت مش أربعينية صح؟ قولي لي كده
1: لوسي.
0: لوسي مش أربعينية أعتقد.
1: لا لوسي تقريبا
0: كم واحد 40 بيسمعنا انت كان انا لسه بقول الشيء. كم واحد 40 بيسمعنا وكم واحد 30 وكم واحد 20؟ يعني عايز اعمل السيرفي بتاعت كل شهر دي اللي هو سنكم قد ايه وبتعملوا ايه وكده.
1: وحشني قوي اسمع هشام عباس.
0: يلا انا الاغنيه دي اصلا بحبها قوي.
1: اسمها ايه؟
0: وحشني.
1: اوكي.

0: طيب كنا سألناكوا سنكوا قد ايه للمعرفة يعني. فهنا حد بيقول اسألي في كم واحد تحت العشرين تقريبا مفيش غيري ده معاز.
1: هاني صفت بيقول 20+26 ده عمره
0: ستة ايه ده 46
1: اوكي. لا يعني بنقولش بنقول
0: ما ايه يعني 20+26 كام يعني
1: بن بن بنقول كده
0: ببسطها له بنديها له بشكل مبسط.
1: عالية بتقول انا شهر فعليا من النهارده وهقلب
0: امراه اربعينيه مش متخيله. ويا ريت بالمناسبه دي اسمع يا برنس الليالي يا رومونت الميزين بلاك تيم اسمعها لك بعد الاغنيه اللي جايه دي
1: يعني. طيب في حد بيقول اساله كام في واحد تحت ال 20. انا لسه واصل محالا مارينا عشان شهر العسل بتفرفشوا يومي بجد الحق يتقال بجد. ممكن حاضر نلعب لك اللي انت عايزه عصام صاصا نلعب كل الاغاني اللي انت عاوزينها نسلم على ياسمينة كمان
0: بمناسبة فرح وكده ما تيجي نسمع الاغنية دي نخبي ليه
1: نخبي ليه
0: ليه صحيح
1: ليه صحيح
0: وائل جسار

0: طب بص بقى،
1: ايه بقى؟
0: مش واخد بالك كده انه انستغرام بقاله فترة عمالين يعملوا حاجات، يقولك في ميوز، في ميوز والحاجات دي، خدت بالك ايه ميوز ده؟ بص بقى انتري على السين بتاعتي. لا
1: انت بتقولي في ميوز، في ميوز.
0: لا، في الوكيل الذكي بتاع ميتا اللي هو ميوز ده الجديد بقى. ميتا وسعت الاستخدامات بتاعتها وعملت ميوز ده عشان يوصل لاصحاب المشروعات الصغيره اللي هم مين اللي هتلاقي منهم كتير بيسمعونا، اللي عنده بروجكت، اللي عنده ستارت اب، اللي عنده براند، اللي عنده الحاجات دي،
1: اللي عنده الديسك.
0: ماشي. فقال لك ان هو مش بس بوت كده بتتكلمه فيجاوب لك على اسئله والحاجات دي، هو بيقدر يتعامل مع بيانات النشاط التجاري ومتابعه الاعلانات، الادز اللي انت بتعملها على ميتا والسيلز بتاعتك من خلال ده، وبيستخدم التولز اليومية اللي بتعتمد عليها الشركة. فالشركة بتراهن انه صاحب المشروع بيدي ميوز هدف عام، بيقول له والله انا الاوبجكتيف انا عايز اعمل اناليسز لكذا، انا عايز مثلا
1: دراسة جدوى،
0: مش دراسة جدوى، بتبقى مثلا انا عايز اعرف بصرف اعلانات قد ايه، الاكسبنسز بتاعتي بيدخل لي سيلز قد ايه، اعمل لي ريبورت عن مش الحاجات اللي احنا على فكره دي مهمه بالنسبه لناس كتير، عشان انت بتحسسني ان انا بقول كلام مش مهم.
1: ليه؟ مين قال لي انت
0: نظرتك
1: احساسك دوت حاجه انا ما اقدرش احاسبك عليها؟
0: طيب
1: تحاسبيني عليها؟ لا، بس انا بقول انه ده معمول للمشاريع اللي فيها ربح، يعني مش معمول مثلا لحد عنده مشروع اي مختلف ليه علاقه.
0: لو مشروع صغير هيبقى عنده هيستخدمه، يعني لو حد بيبيع بريسلتس بيعملها في البيت
1: فينظم له بقى، يقول له انت بتدفع وشفت عندك نمط دفع مثلا في الست شهور كذا وجالك ريفينيو اكتر، فممكن نقول انه
0: زود الاعلانات بالطريقه دي
1: مثلا،
0: زود الصرف في الحته دي.
1: شفتي بقى ماما الطريق عليك.
0: ايوه هو ده. وانت كده بتديله برضو اهداف عامه بيشتغل عليها عشان يحول لك النتائج لريكومنديشنز او توصيات او مهام ينفع تتنفذ. فهو عامه معمول للسمول بزنسز يعني. وبعد كده بقى بيربطوه بقى بحاجات خارجيه، بتقدر تربطه بكانفا للناس اللي بتعمل ديزاينز، تربطه بسلاك، تربطه بدروب بوكس، تربطه بزوم، شوبيفاي، نوشن، النوشن بتاع تو ليست، شوبيفاي بتاع الاي كوميرس، تربطه بالحاجات اللي انت بتستخدمها في البيزنس بتاعك.
1: حلو قوي.
0: فيحلل لك الاداء المالي، مصروفاتك الغير معتاده، مراجعه مبيعات، الكامبينز اللي عملتها على السوشيال ميديا، يعمل لك خطه تساعد على نمو او الاكسبانشن بتاع النشاط بتاعك او البيزنس بتاعك.
1: انا من كتر ما عجبني ميوز ده بفكر اعمل مشروع عشان يساعدني فيه، مش عشان انا عايز اعمل مشروع، يعني عايز

0: بيسمعنا سنه كام؟ كام حد بيسمعنا عنده مشروع صغير، شركة، براند، حاجة صغيرة، وتخصصاتك ايه برضو؟ وكام حد نفسه يبقى عنده البرايفت بيزنس بتاعه بس مش نفسه خلاص، مش هو انا نفسي ابقى صاحب مشروع،
1: نفسي اعمل،
0: لا لا لا, لا, لا. انا حلم. اللي هو وابتديت تفكر له وتعمله دراسه جدوى، ممكن ما تنفذش، بس اللي هو لا انا بشتغل على ان انا يبقى عندي مشروع كذا، بشتغل على ان انا عندي براند كذا. فمنها الامنيات نتخيل ونعمل مانيفستيشن مع بعض كده، ومنها اللي عنده مشروع حقيقي، انا فعلا عندي صح، انا صاحب بيزنس وبعمل كذا كذا، نتعرف على بعض بشكل يعني بالزبط. مختلف كده. يلا

0: جالك لحد عندك
1: اهو. الله.
0: كنت بسأل عشان كنا بنتكلم على موضوع ميوز الجديد من متى يعني الخدمة الجديدة اللي بيقدموها, فبنسأل مين يا جماعة عنده بيزنس, مين عنده براند, مين عنده بيزنس صغير, مشروع صغير, شركة ايا كان, ومين بيفكر يعمل ايه.
1: انا عايز اقول الرسالة لماري. ماري طيب وانا ماري, اسمعي بقى من ابانوب بيقول لك انه عيد جوازكم النهارده, وبيقول لك انه بيحبك جدا جدا جدا
0: كل سنه
1: جدا.
0: وانتو طيبين يا
1: كل
0: ماري.
1: سنه وانتو طيبين ويا رب دايما.
0: مليون سنه
1: مليون كتير
0: عقبال 100 سنه ومليون جنيه
1: مثلا او دولار
0: ماشي.
1: يا مساء الفل عليكم, اغنيه تباع انتباع.

0: عن هديها لماما حبيبتي جيهان الموجي دي آية صلاح الدين.
1: دي الأغنية اللي جاية على طول يا آية.
0: وائل I'm Korean وعندي مطعم كوري في المعادي يلا كم والله لاجي ده انا بعشق الكيمشي.
1: ايوه
0: انا غرامي الكيمشي
1: اكل الكوري. في بالمناسبه دي اسماء بتقول لك انا اول مشتري وائل بجد نفسي الاقي حد بيعرف يعمله حلو من كتر ما انا نفسي فيه يلا كل الحب.
0: الله
1: هم بيشجعوك في مشروعك اللي في دماغك يا ويوي.
0: نفسي بجد اعمل مشروع كيمشي. ممكن بس تبعت لي اسم المطعم عشان انا بجد هاجي. مش بعزم نفسي.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحة اكبر.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: تخيل انك بتشتري سبيكة الذهب، ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخلالة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة. بمناسبة العيد الحداشر للولو هايبر ماركت، أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
4: علي البولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
5: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
4: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
6: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
4: يعني خط راس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد. الذهب السويسري في مصر.
2: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 6150 جنيه،
3: عيار 24 7029 جنيه،
2: سعر الجنيه 49616 جنيه،
3: سعر الأنصة 220454 جنيه.
2: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي.
3: للاستفسارات اتصل على 19215.
2: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: رجعنا تاني فعيشها بانرجي.
2: انا وائل منصور
1: وانا من عامر.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحة اكبر.
1: هو ايه الخبر اللي انت مستنيه وائل؟ يعني ايه اللي انت قاعد
2: ايه؟
1: ايه الخبر اللي انت مستنيه؟ كنت قاعده بفكر مع نفسي كده النهارده، يعني مثلا حد مستني خبر ترقيه عنده، حد مستني مولود، حد مستني انه خلاف بينه وبين شخص يتحل يعني يتصالحوا.
2: لا انا اي حاجه بتصب في نتيجه واحده،
1: الفلوس. ما انا عارفه الموضوع ده، بسالك وانا عارفه الاجابه. طيب ما كانش هدفي ان انا اسالك الحقيقه، كان هدفي اسال الناس اللي خارجه دلوقتي من الشغل.
2: مستني ايه؟ تعالى قول بقى،
1: ايه الحاجه اللذيذه اللي انت مستنيها؟ ايه الحاجه اللي انت نفسك تحصل؟ ايه الحاجه اللي حاسس انها على الابواب بس انت اللي هو ايه محتاج ايه زقه كمان كده او حاجه تاكد لك ان الحاجه دي جايه؟ 92 رقم الاس ام اس.
2: عبد الوهاب علي بيقول انه من كم سنة بيتمنى انه يقدر يفتح مشروع خيري، لانه مفيش اجمل من انه الانسان يكون ايد للناس. فربنا يكرمك وان شاء الله تحقق مبتغاك.
1: تعال نسمع بهاء سلطان.

0: نروح للشام، نروح لأغاني الشام.
1: ولك واينك من زمان انت؟
0: انا بحب الاغنيه دي قوي. طب ممكن اشوف بس الناس كده بتقولي فين عصام صوصه؟ يعني حاضر يا سليم ماشي.
1: ميدو بيقول زيك بالظبط يا وائل، مستني الزياده السنويه بتاعت اول السنه. هو ايه بيسمعنا ولا
0: ميدو مسالفول؟ احنا كنا بنسالكم انتوا في
1: فين
0: الفتره دي
1: فين عصام صوصه؟
0: ما هو انت ليه بتسالني؟ ما هو انا لسه كنت رايحه ليزن حفاوي وفرعي وكده.
1: لا هو سليم بيسال فين عصام صوصه،
0: انا قريتها اخر الحلقه. أوكي. ماشي سليم. طيب كنا بنسألكم من شوية ايه الحاجة اللي انت مستنيها دلوقتي؟ مستني فلوس، مستني ترقية، مستني صلح بينك وبين حد، داخل على الجواز، مستني بيبي، مستني عايز تغير عربيتك، مستني اي كان
1: فرج، اي حاجة،
0: اي حاجة. شوف انت مستني ايه وقول لنا على 92 رقم الاسئلة.
1: مستني شيرين تنزل اغنية مثلا
0: مثلا
1: مثلا
0: يزن حفاوي.

0: لك ايه؟ نعم. هل انت بتمسح دايما النوتيفيكيشنز اللي بتطلع لك على السكرين من بره بتاع تليفونك ولا بتسيبها؟
1: بسيبها.
0: اصل انا بسيب الحاجات المهمه برضو.
1: لا بسيب كله.
0: بتسيب كله؟ يبقى احنا مش بينطبقش علينا الدراسه دي.
1: ليه بقى؟
0: دراسه هوس الشاشه النظيفه كلين سكرين.
1: اه بجد؟
0: في دراسه منشوره في دوريه متخصصه في الاعلام وعلم النفس ابتدت تدرس تاثير النوتيفيكيشنز على استخدام التليفون، شارك فيها 205 شخص ضمن تجربه عشوائيه محكمه، بس انا حاسه عينت الناس قليله قوي، 205 ده عينه برضو مش كبيره بس هقولها لك يعني ماشي. وطلبوا منهم ان هم يوقفوا اصلا النوتيفيكيشنز اللي بتجي لهم لمده اسبوع، ما يجي لهمش نوتيفيكيشن من اي ابلكيشن حلو، ويشوفوا ايه اللي هيحصل. فاللي حصل انه الاشخاص دي فعلا عملوا كده، وكان بيوصل لهم تقريبا 154 نوتيفيكيشن في اليوم، وصلوا ل 8 في اليوم بس. ورغم الانخفاض الكبير ده الباحثين ما لقوش فرق واضح في عدد مرات فتح التليفون او اجمالي وقت استخدامه بالمقارنه بالفتره السابقه. هي كده الدراسه فشلت.
1: اه بس على فكره واحد ما بيفتحش التليفون علشان عنده نوتيفيكيشن.
0: ايوه هو بيفتح
1: علشان يدور على اي جرعه دوبامين.
0: هما كان عايزين يشوفوا يقيسوا ده. يقول لك ان لفت ان المشاركين حسوا انه فكره تفقدهم للتليفون بقى اكتر تعمدا واقل تلقائيه، يعني بقى هما متاكدين في ايه، هما متاكدين انه عايزين يفتحوا التليفون، انه مش النوتيفيكيشن هي بتسحبهم للتليفون. خلاص يا وائل مش هكمل على فكره.
1: انت اتغيرتي ليه؟
0: بس كده الفرعي
1: ده فرع تاني خالص.

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد.

0: احنا الحكاية اللي مش كل شي بيرضيك بيرضينا.
1: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
2: انا منى عامر
3: وانا وائل منصور.
4: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحة اكبر.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
5: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
6: عاش، فضلك one last round.
5: وحشتوني من أول مبارح. يوم طويل ومرهق بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
7: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى ادج لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديده يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه. لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
8: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
9: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
10: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببقلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: رجعنا تاني فعيشها بانرجي.
1: انا وائل منصور.
0: وانا من نعيمه.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحة اكبر.
0: حلقتنا خلصت واسبوعنا خلص من عيشها بانرجي.
1: هنتقابل ها؟
0: ايوه
1: هنتقابل ها يوم الحد الجاي ان شاء الله باذن الله. خلينا عمر ان شاء الله
0: من الساعه 4 للساعه 6
1: بالظبط كده. كان معكم
0: وائل منصور
1: ومنا عامر
0: ووائل ومنا فكره،
1: والفكره لا تموت. هنسيبكم اكيد مع زهر الرامي في سيبها دايره، وباي باي.
0: لا استنى، كان في سليم كان بقاله كتير قوي عايز يسمع عصام صاصة،
1: يبقى نلعب عصام صاصة.
0: هنسمع سيليا وعصام صاصة، عمك وعم عمك.
1: يس
0: باي، انجوي الويكند.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي دلوقتي سيبها دايره مع

0: يا مساء الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي موجودين هنا. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة وآخر حلقة في الأسبوع ده. حلقة الأربع بتبقى آخر حلقة، يعني نسيبها دايرة وبقى خميس وجمعة وسبت بتبقى في حاجات تانية، فببقى ماشية كده عايزة أبقى مطمنة على كل المستمعين إن هم سامعين كل اللي أنتوا عاوزين تسمعوه، فبالتالي بنشغل كل الأغاني بتطلبوها كده كده وبنوجد لها يعني إيه مكانها وبنبسط بحيث إن إحنا كلنا نبقى ماشيين مبسوطين ومجبورين كده وأنا إيه مطمنة عليكم. طب نبتدي يومنا النهاردة بحلقتنا، يعني احنا بننهي يومنا كساعة ووقت وكده، بس تعالوا نبتدي يعني حلقتنا بزهق لما صار إجباري ونرجع نكمل كلام نشوف بقى ايه اللي بيحصل بقى.
1: زهقت اني اخبي وداري في قلبي واقولك بحب واقول ما تخافيش، زهقت ان اشوفك وفي عينيكي خوفك وعيدلك حروفك ما تطمنيش.

ترخيص السيارات والقيادة، وده بداية من يوم 1 أكتوبر بكرة في كل وحدات المرور على مستوى الجمهورية. تشمل إجراءات تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد وتراخيص التسيير والقيادة بأنواعها، يعني يسدد المواطن قيمة الخدمة المعلنة حسب نوع الرخصة داخل وحدة المرور من خلال نظام التحصيل الإلكتروني ومن خلال شباك واحد. وأكدت الوزارة عدم تحصيل أي مبالغ إضافية من المواطن أثناء إنهاء إجراءات التراخيص تحت أي مسمى باستثناء المخالفات المرورية الصادرة من نيابة المرور. وكمان قررت الوزارة إلغاء شرط تقديم معدات السلامة وطوارئ عند إصدار أو تجديد التراخيص، واللي كانت بتشمل طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس للضوء، ما بقوش خلاص بيسألوا عنه وما بقاش مهم خالص في التراخيص. لسه مكملين معاكو، 92100 رقم الاس ام اس، مين مخلص شغله، مين مفرهد، مين لسه هيبتدي يومه، مين عايز يسمع ايه، قولولي كده. 92100 رقم الاس ام اس.

قول يا رب كل يبقى تمام. دي حاسس ان الجو في حاجه بتشجع الكسل كده وقله الشغف. خريف دخل بس فالدنيا بتبقى قاعها اهدى واروق. في بعض الناس بتستمتع بالجو ده جدا والبعض الاخر بيكتئب برضو، يعني دخول الموسم اكتئاب على بعض. بس ومش كسل، الشتاء بيعمل كده بقى واللي هو الروقان. يعني عايز اسمع حاجه الليجسي زي بتدينا قلناها، هدور لك والله يا دكتور كريم لو عندي، والله العظيم هشغلها لك على طول مش هتاخر. 92100 رقم الاس ام اس. احنا لسه مكملين معاكم وعندنا اخبار، عندنا خبر كمان عايز اخد رايكم فيه جدا.

0: المزيكا لعبتها.
1: شكرا على حويات يوم فرحي انا في مارينا انا وياسمينه وسامعيني اغنيه لعصام صاصا احنا اولاد الشمس عيني اللي جاي على طول. والف مبروك يا عريس ده سليم بالعريس مساء الفل عليك زازي مسا مسا. ممكن نسمع شكلك مجنونه مروان موسى للاسف يا لولي دورت عليه ما لقيتهاش عندي للاسف. ممكن تختاري حاجه تانية شغلها لك على طول. ممكن اغنيه مع نفسي رامي صبري معاذ عينيا الاثنين بعد اللي بعدها على طول عشان اللي بعدها عصام صاصا. فتعالوا الاول نسمع رساله

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايما سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Muzika dhe bëtha.
1: لسه مكملين معاكم لسه سايبها دايره وتعالوا نقرا المسجز بقى. شكرا يا فندم والله يا لا شكرا على واجب يا استاذ مهند, وانا باجي هنا والله يعني اعمل اللي انتوا نفسكم فيه. مساء الخير يا زهره, دايما منوره انرجي والراديو كالعاده. حلو المود اللي انت عاملاه في الاغاني. عاوز اسمع بقى سيدي منصور صابر, وعاوزك تمسي على ماده وديده ولادي, وطبعا رور وحبيبتي مبسوطين دايما واحنا بنسمعك, ده شربيني. انا بحب العيله دي قوي يا شربيني, ربنا يخليكم لبعض يا رب, وتفضلوا كده دايما تبعتوا لي كده وانتوا مع بعضيكوا وعنا الاثنين. اشغلك سيدي منصور, بس ممكن اشغلك سيدي منصور بعد على طول الفصل الجاي معلش, فخليكم معايا ايه كده كده هنسمع اغنيه حلوه قوي لسيتي باند الحقيقي, بما اننا يعني في نفس المود اللي احنا فيه من اول ما ابتدينا. وهشغلك سيدي منصور حاضر, بس بعد الفصل اللي جاي على طول, اللي هي بعد يعني اغنيه فاصل في سيدي منصور. اي بروميس.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد الحداشر للولو هايبر ماركت. أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447 599 798.

0: طول. اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيد

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انا مستعد اواجه نفسي.
2: لسه مكملين معاكم بس اكتشفت اكتشاف يجربيني وعيش قوي ان انا مش لاقي عندي سيدي منصور. مش لاقي ده دخلت اسال عدلي مش لاقيها خالص. بس عندي اغاني تانية يعني لا صابر رباعي لو حابب. عندي اغنيه جديده قوي بحبها قوي اللي هي سولو جسما. وعندنا غندي خلص طارك بقى تحب تخلص طارك واشغلها لك ولا اعمل ايه؟ فقولي بليز غير اغنيه بليز عشان عايزه اشغلك اللي انت نفسك فيه بليز انت واسرتك الجميله.
1: يا اقفل الشباك عشان عصافير. رافع رجلي في وش كل حقود. واو

يا شربيني انا في انتظار طلبك التاني، يعني قولي كده نشغل اغنيه تانية لصابر الرباعي ولا نغير اصلا ونشوف ارتست تاني قولي، بس لغايه ما ترد عليا كده تعالوا نسمع اغنيه جديده على انرجي خطيره ناصر وزيد خالد حاسس بيك، ونرجع نكمل كلامنا بقى ايه، نخش على الساعه التانية ونكمل كلامنا على طول.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ماشي شربين بيقول ما تحرمش منك يا زهرة بجد. على العموم احنا اصلا بقينا بنسمعك واحنا متجمعين سوا دايما. ممكن نسمع حاجة الليالي مثلا نوال زغبي يا رب تبقى موجودة دي موجود. وهنشغل دلوقتي الاغنيه اللي بقول لك عليها حلوه قوي صابر رباعي بما اننا مش هنشغل يعني سيدي منصور وغيرت رايك وهنخش الساعه الجايه واشغلك على طول الليالي يعني
2: la medina au bout de la rue tordue une porte bleue un mur de chauffe en bois

0: Il-mażika l-għavita.
1: شربيني والله ما عارفه اودي وشي منك فين انا مش عارفه وبعدين ايه انا يعني مش عارفه ليه بفتح صدري قوي وببقى متاكده قوي ان الحاجات عندي وهشغلها لك على طول وكده وين برجع بقى فاهم يعني كلي خذلان والله كلي اسف وكلي وببقى متقطعه الراس وكده انا ما لقيتش الليالي بس لقيت اختها اللي تمنيته يا رب تعجبك يعني ان شاء الله خير وتسامحني بقى يعني على ما يحدث مش بايدي

يا استاذ صلاح بيقول فاكره مغرم لو ينفع يا زهره. ينفع طبعا من غير بقى كده يعني ما تضايقونيش، مش كفايه ان انا مش عارفه اشغل لكم الاغاني انتوا بتطلبوها. انا اكيد ما هصدق لي اغنيه عندي اشغلها لك على طول يا اس، واقول لك يا سلام اهي اتفضل يا سيدي. 92 100 رقم الاس ام اس لسه مكملين معاكم. مش عارفه اودي وشكم وشي منكم فين النهارده والله.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف وعدد الجرامات، لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: طيب احنا لسه مكملين معاك واديني هو ايه شغلتك اللي انت نفسك فيه. رسيدك عندنا كبير يا زهرة، معقول يعني ان اقعد لك على زلة؟ ربنا يخليك والله. مساء الخير يا زهرة، صديق البرنامج وائل عبدالله من المنصورة، سماح ومايا وعلاء وفريدة، ببعت لهم اغنية جيت على بالي لعامر منيب عناية الاتنين، الاغنية اللي جاية على طول دي عندي اكيد. سألوا نسمع اغنية جديدة لسمر طارق اسمها ليالي، وبعد اجيب لك عامر منيب على طول.
0: جديد سمر طارق على انرجي ليالي.

يس عايز يسمعنا مستحيل لنانسي زعبلاوي عندنا الاثنين النهارده. ايه في الحته النوستالجيك اللذيذه جدا كده كده الساعه الجايه ما انتوا مستعجلين على ايه؟ الساعه الجايه كلها نوستالجيا. 92100 رقم الاس ام اس عايزين نعرف هنختم بايه، فابعتوا لنا كده ونشوف بعد نانسي زعبلاوي هنختم.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى مذاكرة حب قديم وانت بتشتغل أو رحلة حلوة وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات أرقص غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها من فات قديمه تاه تاه تاه
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

يا نهار ابيض، تسلمي يا زهره. بس انت قلت اسم زوجتي سماح بسامح وزعلت مني. ممكن تصحيح يا زهره ومسا وعلاء وفريده وانا وائل عبد الله. اهلا يا وائل، وبيصالحوا انا اسفه يا سماح قوي والله، غلطه عندي انا، دي غلطه مطبعيه عامه، وعشان كده يعني هختم باسمك والله، هختم بطلب السماح وقولوا له سماح وسامحيني يا سماح ومسامح كريم كده كده، وسامحوني كلكم بقى. وبكده تبقى خلصت حلقتنا النهارده، وهاجي لكم يوم الاحد ان شاء الله لو عشت وكان لي عمر حلقه جديده من سيبها دايره. وكده كده سيبها دايره خلصت الحلقه. هاف ا فيري نايس ويك اند، بون وي، جود نايت.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ديجافو، every step is a statement.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: جسمك مفروض

عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج اللي جاي

يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضا، فقضا خف من قضا على انرجي 92.1 المزيكا لعبه انرجي، وانا معاكم بقى هنتكلم في تفاصيل كتير جدا جدا جدا النهارده، هنسمع مزيكا جامده، هنتكلم في موضوعات كتير. كل الناس تبعت لي في حلقه تانية الاسبوع على 92.100 اسبوعكم كان عامل ازاي وبتفكر تعمل ايه في الويك اند. يلا بينا.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع ديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهاردة
2: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها إنرجي

يا ده هتتكلم معانا في ايه النهارده ده علي؟ بص يا علي، بصراحة بصراحة بقى بدون أي كذب، هنتكلم شوية عن الأكل. أكلات بالنسبة لك بتعمل لك فرحة في البيت، في أكلة كده لما تعرف اللي النهاردة الأكل كذا أنت بتقول من جواك هي كده، فاهم؟ وفي ساعات لما يقول لك ها النهاردة هنعمل أكل كذا، من جواك تحس إن هو إيه، في هي فاهم، همهمة كده. ايه الأكلة اللي بتبقى بالنسبة لك بمثابة فرحة في البيت، لو تبقى عايز تخلص شغل بسرعة وترجع لها، لو ايه ده انتوا عاملين النهاردة كذا، لا ده انا جاي، لا لا ده انا في البيت، لا لا ده انا خلاص جيت، فاهم؟ لا انتوا بتهزروا، انا موجود دلوقتي، انا اصلا عندكم خلاص. ايه الأكلة اللي بالنسبة لك بتعمل الحالة دي، وانت بتطلبها ولا هم بيعملوها لك؟ يعني انت بتطلب هذه الاكله ولا هم بيميزوك بيها على طول؟ يبعتوا لي على 92 100. يلا بينا نروح نسمع بقى ايه. طازج اجيب لكم حاجه عن الاكل والله، بس لا خليها بعد شويه، مش منجاش سجوق اخر الليل ده بقى وحش قوي قوي، وبنزعل بكره على الميزان كلنا، فبلاش نشغل حاجه للاكل، فين نتكلم بس عن الاكل. وكمان صح، ابعتوا لي عايزين تسمعوا ايه على 92 100. الله هتاخد تليفونات؟ حاضر حاضر حاضر، هاخد تليفونات، ولكن بعد شوية كده ما ندردش شويتين ونتكلم شويتين ثلاثة. يلا بينا.

0: المزيكا لعبتها.
1: لسه مكملين معاكم في هذا اخف من هذا. بنتكلم ايه الاكله اللي لما بتعرف انها في البيت بتبقى عايز تخلص شغلك وتخلص دراستك وترجع جري. علي بيقول لي هذا اي محاشي ورق عنب كرنب. المحشي كرنب ده يا جماعه ده ليه يعني ما حدش بيختلف عليها. ممكن الناس تختلف على محشي الفلفل، محشي الكوسه، محشي المشحفه، لكن محشي ورق عنب برضه ممكن حد يقول لك اصل انا ماليش فيه قوي. بس محشي الكرنب ده ما شفتش حد اختلف. هو اكله شتويه يعني اكتر، بس انا ما شفتش حد اختلف، يعني ما شفتش حد يقول لك اصل انا ماليش في محشي الكرنب يعني، فاهم؟ ايه بقى لو ممنوع منه طبيا بقى في حاجه من الحاجات. بص يا قضاء، انا الحمام ماشي، ما متفق معاك، ما فيش مشاكل. مكرونه بشاميل يا قضاء ماشي زي الفل. رقم اخره 00 قال لي انا اي اكل من ايد والدتي انا بكون راضي. والله العظيم انت راجل محترم، انت راجل محترم وتستاهل كل خير.

0: باسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ايوه سما سما سما.

بنجيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربعة من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تخت أمرك أحمد عدلي. تخت أمرك تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

كورنر اللي قال لي كوارع وعكاوي ده استاذ محمود وهيعمل لنا دوشه دلوقتي, كل الناس هتقول كوارع وعكاوي. طب ما تيجي نعكس السؤال يا جماعه, ما حدش جاب عن النص التاني. ايه الاكله اللي لو في البيت مش هتروح هتقول لا خلاص انا هتغدى بره اي حاجه؟

0: صباح الفل عليك يا قاضي. عايز احمد سعد ورامي عياش الجديده والاكله اللي انا لو في البيت مش هاكلها اي اسماك. لا ازاي يعني؟ سمعك الاغنيه ونرجع نتخانق على الموضوع ده.
1: جديد احمد سعد ورامي عياش على انرجي سلطنه.

لسه مكملين مع بعض ونتكلم على ايه الاكله اللي تخليك تكون في البيت او مش في البيت. وكان في الرقم اللي بعت لي قال لي اسماك. اسماك ازاي بقى؟ انا اشتغلت لك الاغنيه اللي انت عايزها, بس ازاي الاسماك تخليك تهرب من البيت يا جماعه؟ وفي ناس كتير مجمعين على كده, يعني انت لو في حد عمل في البيت سمك وجمبري وكابوريا وبتاع, مش هتروح؟ هتروح تاكل بره؟ هتروح تاكل ايه, كشري بقى؟ ايه ده, احنا نتخانق للصبح.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. فرايدي هيتس، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: بص يا هذا الحمد لله انا اي اكل في البيت هروح اكل عادي لو حته جبنه بطيخ تفضل حته جبنه بطيخ اروح انا مبسوط يعني الواحد ساعات الحاجات دي بتبسطه شويه مسقعه شويه بطيخ وجبنه شويه فول حراتي شويه فول نابت الله فول نابت شويه بطاطس مقليه والله بالاكل دي بالدنيا

الغنية دي بتطلب مني من بدري قوي. ماي كساب وحشتني وانا شغالها حاضر حالا من عنا الاثنين. هذا بص المسقعه دي تتاكل ساقعه تتاكل سخنه تتاكل بايته تتاكل حالا. تمام متفق معاك جدا بصراحه.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: لسه مكملين مع حضراتكم فهذا اخف من هذا. والله يا جماعه بحاول اشغل كل الاغاني اللي بتطلب مني يا هذا عبد الرحمن رشدي والليسي. والله بص انا كنت اشغل اغنيه مش اشغلها واشغلك اللي انت عاوزه.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.

للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: تقلي. انا كده برضي كل الناس ادي وقال كفور يا استاذ هيثم عشان ايه متزعلش مني.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.